0: Ibn Abbas said that it has been revealed for the Jews, and they were carried away and glad with what they have been belying and rejecting of the truth of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Otherwise, it would be hard to accept that meaning. And it also covers anyone who is glad with what he does of good things or righteous things. And it has been confirmed that the believer is the one who is pleased with his good deeds and harmed with and displeased with his bad deeds. And being pleased with acts of obedience and good is some the necessity of mind and attitudes. Also, ومنه تفسير والفتنة أشد من القتل سورة البقرة بسببها وهو فتنة من أسلم حتى يعود إلى الشرك ولولا ذلك وقع الغلط الفاحش في مواضع كثيرة. Again, the interpretation of testing or hard testing is even worse than killing in Surah Al-Baqarah. And that is the meaning which is accepted is that it is testing or pressuring a person who has been embracing Islam until he goes back to disbelief. And otherwise, any other places, this cannot be applied and should not be understood. Also, ومنه تخصيص العمومات مثل تحريم الصلاة على الحائض وسائر ما في السنن من أحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج وشروط قطع يد السارق ونحو ذلك واستيعابه في التفاسير غير معتاد. Again, it can be extended to the what is making specific of what is a general. For example, prohibiting prayers for the woman during her period and other rules of the teachings of prayers and alms giving zakah and fasting and hajj and the conditions for severing the hand of the thief and similar like that. ومنه تقديم ذوي السهام على العصبات ومنع الكافر من ميراث المسلم وعكسه وإسقاط الأقرب للأبعد من العصبات والأقوى للأضعف. ومنه الجمع بين آيتي الكلالة فإن الأولى في الإخوة من الأم والأخرى في من عداهم وأمثال ذلك مما لا غنى عنه ولا بد منه ولا خلاف فيه. ومنه الزيادة في البيان كصلاة الخوف والبغوي مكثر من هذا وهو أمر مجمع عليه ودليل على المبتدعة حيث يمنعون من بيان السنة للقرآن. It also includes the preferring in inheritance those who have shares over those who are far relatives and the preventing the disbeliever from inheriting from a Muslim and the reverse, preventing the Muslim from inheriting from a disbeliever and the closer relative would takes over from the further relative and the stronger from the weaker and so on. Also includes between the verse of the brothers of the mother and the others of who are not from the mother and similar like that. And there is agreement again on that and no one differ about it. It also includes increasing elaboration. For example, like praying under a condition of fear. And it is a unanimous agreement. And it is, again, an evidence against those who prevent any restrict from literal words of the Quran by indication of other than the Quran. أربعة. الانتفاع بتفسير الصحابة والتابعين. الصحابة هم تلاميذ المدرسة المحمدية فيها تخرجوا ومنها اقتبسوا وعنها تلقوا وعلى مائدتها تغذت عقولهم وقلوبهم. فإذا صح عن الصحابة رضي الله عنهم تفسير معين أصغينا له أسماعنا لما امتازوا به من مشاهدة أسباب التنزيل وقرائن الأحوال فرأوا وسمعوا ما لم ير غيرهم ولم يسمع مع عراقة في اللغة بالسليقة والنشأة وصفاء في الفهم وسلامة في الفطرة وقوة في اليقين، ولا سيما إذا أجمعوا على هذا التفسير، فإن إجماعهم قد يدل على أن لهذا الأمر أصلا من السنة وإن لم يصرحوا به. ويكفي في الإجماع هنا أن ينتشر الرأي بينهم ويشتهر عن جماعة منهم ولا يعرف له منهم مخالف. فإذا اختلفوا فقد أتاحوا لنا أن نتخير من بين آرائهم ما نراه أقرب إلى السداد، أو نضيف إلى أفهامهم فهما جديدا، لأن اختلافهم قد أعطانا دليلا على أنهم فسروا برأيهم واجتهادهم، وهو رأي بشر غير معصوم على كل حال. ويرى بعض العلماء وجوب الأخذ بتفسير الصحابي ولو واحدا لأنه من باب الرواية للرأي، واعتبروه من باب المرفوع حكما، وخالفهم آخرون، بل إن أبا عبد الله الحاكم اعتبر تفسير الصحابي مرفوعا في كتاب وموقوفا في آخر. The fourth way is that to benefit from the interpretation of the companions and the followers generation. The companions are the students of the school of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. They graduated from it, they quoted from it, and they received the knowledge from it, and on its table their minds and their hearts were nourished. If it is confirmed about Sahaba, the companions radiallahu anhum, specific interpretation, we will listen to it because of what they have the privilege of seeing. The reasons of revelation and the conditions, circumstances of the condition. So they have seen and they have heard what no others have seen or heard. Add to that linguistic ability by just natural instinct and purity of understanding and cleanness of instinct and strength of faith, particularly if they are unanimous for a particular interpreting. Because their unanimity may indicate that this has a link or source from the tradition Sunnah, although they did not state it. And it is enough in unanimous agreement here to for the opinion to be widely common among them and very well known for a group of them. And no one knows about any one of them who disagrees with it. But if they disagree, then they have given us the chance to choose from their opinions what we think is closer to ration, or to add to their understanding a new understanding, because their differences have given us an evidence that they have interpreted with their own opinion and their own efforts. And it is a human, infallible, it is a fallible opinion of a human anyway. And some of the ulama say that we should accept the interpretation of the companion, even if it is single one, because it is an area of narrating, not opinion. And they consider that as the one which is marfu', which is not specifically mentions Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. But others disagreed with that. Even Abu Abdullah al-Hakam considered the interpretation of the companion as marfu' in one book and did not marfu', it's mawquf, in another. قال الإمام ابن تيمية: إذا لم تجد تفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما هم عليه من الفهم التام والعلم الصحيح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين وعبد الله بن مسعود الذي قال: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت. وقال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويل. وقال ابن مسعود: نعم الترجمان القرآن ابن عباس. وقد مات ابن مسعود سنة 33 هجرية على الصحيح، وعمر ابن عباس بعده 36 سنة، فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟ وقد ذكرنا من قبل ما قال بعضهم إن فهم الآيات ومعاني تركيبها متوقف على الرجوع إلى أقوال التابعين. وقد ناقشنا ذلك من قبل، ونقلنا عن بعض المحققين أن علم التفسير منه ما يتوقف على النقل كسبب النزول والنسخ وتعيين المبهم وتبيين المجمل، ومنه ما لا يتوقف ويكفي في تحصيله التفقه على الوجه المعتبر. Imam Ibn Taymiyyah said that if you could not find interpreting of the of Quran in Quran or in Sunnah tradition, you should go back to what the companions said, because they know it better, because they have seen the evidence and situations which they were privileged to, because of their full understanding and correct knowledge, particularly their scholars and their elders, like for example the four Imam al-Khulafa al-Rashideen, the four Khulafa caliphs, and the guided Imams, and Abdullah ibn Mas'ud, who said that I swear by Allah, who there is no God by him, that there is not a single verse of the Book of Allah has been revealed without me knowing where it was revealed and why it was revealed. And he said the a man of us would learn 10 verses at a time, and he would not go beyond that until he knows their meanings and act upon them. Also include the very well scholar Abdullah ibn Abbas, the cousin of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and the interpreter of the Quran, with the blessing of the prayers for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam for him. Oh Allah, make him jurisprudent in religion and teach him interpreting. Ibn Mas'ud said it's a very good interpreter of the Quran. Ibn Abbas is a very good interpreter of the Quran. Ibn Mas'ud died in year 33 Hijri, as confirmed, and Ibn Abbas lived 36 years after him. So how could you evaluate or think of the knowledge he acquired after Ibn Mas'ud? And you have mentioned before what others said, that understanding the verses and the meanings of its text depends on going back to what the follower generations have said in it. We have discussed that before and quoted that the science of interpreting depends, some of it depends on the narration, like for example reason of revelation and abrogation, specifying the unknown, explaining the whole into in details, and some of it does not depend, and it's enough for it to be understood in a reasonable way. Ibn Taymiyyah said, قال ابن تيمية إذا لم تجد تفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد ابن جبر، فإنه آية في التفسير، وقتادة وسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء والحسن البصري ومسروق وابن المسيب وأبي العالية والضحاك ابن مزاحم وغيرهم. وقال شعبة وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتابوا في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم. ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. وينبغي أن يلاحظ أن كثيرا من أقوال الصحابة والتابعين في التفسير ليست تحديدا دقيقا للمعنى المراد من اللفظ، بل مجرد تمثيل، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، كقولهم إن الصراط المستقيم سورة الفاتحة والإسلام أو القرآن أو السنة أو سنة الراشدين أو سنة الشيخين أو طريق العبودية أو طاعة الله ورسوله، إذ لا تنافي بين هذه الأقوال، فكلها تعبر عن الصراط المستقيم بوجه من الوجوه. ومثل قولهم في قوله تعالى وأن تستقسموا بالأزلام، الأزلام أي الشطرنج، وقولهم في آية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، سورة لقمان، لهو الحديث هو الغناء، فهذا تمثيل لا تفسير، أي أن المفسر يذكر أهم ما ينبغي أن يدخل في مضمون اللفظ من جزئياته وأفراده في رأيه. Ibn Taymiyyah said that if you couldn't find the interpreting of the Quran in the Quran or in the tradition Sunnah nor in the companions, then many of the scholars refer to the follower generations. For example, Mujahid ibn Jabr, he is a very distinguished scholar of interpreting. Qatada, Sa'id ibn Jubayr, Akrimah, the servant of Ibn Abbas, Ata', الحسن البصري، مسروق ابن المسيب، أبي العالية، الضحاك ابن المزاحم، and others. And شعبة and others said that the statement of the followers in details is not an argument. So how could be an argument in interpreting the Quran? That means it shouldn't be an argument against them. Others who disagreed with them, and that's correct. But if they are unanimous for a particular thing, there is no doubt it is an argument. And if they disagree, then what some say shouldn't be an argument against what others say, or for those who follow them. And it must be referred back to the language of the Quran, or the tradition, or the general linguistic language of the Arabs, or the statement of the companions. It must be noted that many of the statements of the companions and the followers in interpreting is not specific, accurate mentioning of the meaning of the word, but just an example. Like as Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah warned about it and mentioned, for example, saying that As-Sirat al-Mustaqim, the straight path in Surah Al-Fatiha, they said that it is Islam or Quran or Sunnah or the Sunnah of the guided caliphs or the Sunnah of the two scholars, Shaykhain, or the path of slavery or obedience of Allah and His Messenger, because there is no contradiction between all of these, because all of it expresses the straight path in one way or another. Also, like saying, for example, to do not make a decision based on just guessing or betting. Or, no. And they said that Al-Azlam, it is chess, for example. And when they said that in the verse of some people would buy the nonsense of talk in Surah Luqman, they defined the nonsense of talk as singing. But that is an example. It's not an interpreting. That means that the interpreter would mention the most important of what should be within the meaning of the word of and its details as he thinks. خمسة الأخذ بمطلق اللغة. إن القرآن قد نزل بلسان عربي مبين، سورة الشعراء، فيجب مع الاهتداء بكل ما سبق أن يفسر اللفظ بحسب ما تدل عليه اللغة العربية واستعمالاتها وما يوافق قواعدها ويناسب بلاغة القرآن المعجز. هذا مع أن في الألفاظ ما جاء على سبيل المجاز، ومنها ما هو مشترك يدل على أكثر من معنى إلى آخره، واختيار أحد المعنيين أو المعاني يحتاج إلى دقة وتأمل بالنسبة لكلام الله العزيز. The fifth way is considering or accepting the linguistic aspect in general. The Quran has been revealed in a very clear Arabic tongue or language in Surah Al-Shu'ara. So being guided with all what have been mentioned before, the word must be interpreted in the way that the Arabic language indicates and its use indicates and agrees with its rules and be appropriate with the eloquency of the miraculous Quran. Although with the words, there are, for example, that comes with as an example, not specific, some of it is common, means may indicate more than one meaning, etc. And choosing one of meaning or a specific group of meanings requires an accuracy and thorough thinking with the words of Allah subhanahu wa ta'ala. رعاية مدلول الكلمة في عصر نزول القرآن. أود أن أنبه هنا على قضية مهمة جدا، وهي أن اللغة التي يرجع إليها ويؤخذ بها هي اللغة المعروفة في عصر نزول القرآن، والعبرة بما تدل عليه الألفاظ في ذلك العصر لا بالدلالات الحادثة بعد ذلك. فكثيرا ما تتطور دلالات الألفاظ والجمل والتراكيب بتطور العصور وتطور المعارف والعلوم واتصال الشعوب والحضارات بعضها ببعض، وتدخل العرف أو الاصطلاح أو غيرهما بإعطاء دلالات جديدة للألفاظ والجمل لم تكن لها في عصر النبوة، فلا يجوز أن نحكم هذه الدلالات الجديدة في فهم القرآن. فكلمة فقه مثلا صار لها معنى اصطلاحي حدده الفقهاء، ولكنه ليس الفقه بالمعنى القرآني، وكلمة حكمة كذلك، وكلمات أخرى ذكرها الإمام الغزالي فيما يدل فيما بدل من معاني الكلمات. وفي عصرنا نجد كثيرا من الكلمات في القرآن أصبح لها مدلول معين غير مدلولها في العصر الأول، مثل كلمة سياحة وسائح وسائحة، كما في قوله تعالى في وصف المؤمنين: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، سورة التوبة. وقوله تعالى في خطاب أزواج الرسول الكريم أمهات المؤمنين: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات، سورة التحريم. فليس المراد بالسائحين والسائحات هنا صورة مما نراه اليوم في عالم السياحة وما نشاهده من الغربيين والغربيات الذين لا يلتزمون بالقيم الدينية والأخلاقية، إنما السياحة يراد بها إما معنى روحي وهو الصيام كما جاء عن عدد من مفسر السلف، وإما معنى مادي ويراد به الهجرة في سبيل الله. Taking care of the concept of the word in the time of the revelation of the Quran, I want to draw attention here to a very important issue, and that is the language which should be referred to and accepted is the language known at the time of the revelation of the Quran. And the concept here of the what the words indicate at that time, not with the what happened later on, because the indication of certain words or sentences or forms may develop over the ages and with the time and with the development of knowledge and sciences and communications between peoples and civilizations and the tradition or the concept or others may give new indications for the words or the sentences which were not those of the time of the prophethood. So we should not accept the new indications in understanding the Quran. For example, the word fiqh, jurisprudence, for example, has acquired a meaning, concept which is defined by the jurisprudists, but it is not the fiqh in the Quranic sense. Also the word hikmah, wisdom, the same thing. And there are other words that Imam Ghazali has mentioned, which the meaning of which has been changed with time. In our times, we find many of the words in the Quran has now a specific meaning other than that of the first era. For example, like the word siyaha, and which is tourism and tourist, man or woman. Like Allah subhanahu wa ta'ala saying in describing the believers, those who repent, the worshippers, the grateful, the tourists, the kneeling and prostrating, enjoining good and forbidding evil, and preserving the limits of Allah in Surah At-Tawbah. And what Allah said in addressing the wives of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, the mothers of the believers, may his Lord, if he divorces you, to replace you with wives better than you are, Muslims, believers, humble, repenting, worshipping, and tourists. In Surah Al-Tahrim, what is meant is not the tourists, men and women, which we see in the world of tourism now, and what we see of the Westerners and West media, who are not committed to any religious or moral values. No. What is meant by tourism is either spiritual, which is like fasting, as narrated by many of the interpreters of the earlier generation, or it might be material, and meaning the migrating for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. كتب بعض أساتذة التاريخ أن بعض العرب كانوا يكرهون بناتهم في الجاهلية على الزنا والتكسب به مستدلا بقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. فهم الأستاذ من كلمة فتياتكم أي بناتكم، ولو رجع القرآن نفسه لعلم أن كلمة الفتاة يراد بها الأمة، كما في قوله تعالى من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، سورة النساء. Some of the historians read that some of the Arabs used to force their daughters in before Islam to commit adultery and earn income with it. And he's just bringing as an evidence what Allah subhanahu wa ta'ala said, do not force your girls to prostration if they want to be chaste, so that to seek something of the world luxuries. In Surah An-Nur, that historian understood from the word your girls means your daughters. If he goes to the Quran itself, he would have known that the word girl means a slave girl. As Allah subhanahu wa ta'ala said, anyone who cannot marry the believers, then women, then he can marry what you own of your girls, the believing girls, in Surah An-Nisa. So girls meaning the slave girls, which you own at that time. رعاية المخصصات والمقيدات والاعتماد على اللغة وحدها دون الاهتداء بما سبق قد يوقع في زلل كثير. فكلمة سبيل الله في آية إنما الصدقات سورة التوبة تشمل بأصل وضعها كل طاعة، ولو أخذت على عمومها لجاز أن يعطى من الزكاة كل مصل وصائم وذاكر ومسبح وتال للقرآن ومميت للأذى عن الطريق وبر بالوالدين وواصل الأرحام إلى آخره لمجرد قيامه بالطاعة، وهذا غير مراد قطعا ولم يقل به أحد. فلا بد من مراعاة المخصصات والقيود التي أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين في ذلك حتى يستقيم المعنى. Also, taking consideration of the limiting and restrictions, depending on the language itself, without being guided with what we have said, might draw someone into a lot of error. For example, the word in the path of Allah, in the verse of the alms, the zakat, in Surah At-Tawbah, it would include, for the sake of Allah, would include every act of obedience to Allah. If it is taken in general, it would be meaning that it would be allowed to give from the zakah everyone who is praying, who is fasting, who is remembering Allah, who is reciting the Quran, who is removing harm from the road, who is good, affectionate to the parents, who is keeping and preserving the family relationships, etc., just because he's doing an act of obedience. And that's definitely not intended. And no one said that. So we must take into consideration the specifics and the restrictions that have been known from the Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam or the companions or the followers so that the meaning will be straight. تنبيهات مهمة لابن الوزير. قال العلامة ابن الوزير في إثار الحق
1: النوع الخامس ما يتعلق باللغة العربية على جهة الحقيقة، فأما المتعلقات اللغوية فهي جلية وقد صنف فيها مصنفات مختصرة على جهة التقريب مثل كتاب العزيزي، وليس فيه تنقيح كثير، وأوضح منه أخصر كتاب أبي حيان في ذلك، لكنه ربما أهمل بعض ما يحتاج إليه، والمعتمد في ذلك كتب اللغة البصرية.

عسعس سورة التكوير بأدبر، أدبر، لأن عسعس مشترك بين إقبال الليل وإدباره، وقد قال الله تعالى والليل إذ أدبر سورة المدثر، وفي قراءة إذا دبر، فدل على أن أفضل الليل السحر، كما دلت على هذا أشياء كثيرة، فيفسر بذلك عسعس وإن كان مشتركا. Very important notes or remarks for Ibn al-Wazir. The scholar Ibn al-Wazir said that the fifth way is what is referring to the Arabic language on a truth. As for the linguistic relationship, it is very clear and has been very detailed in encyclopedias like Kitab al-Azizi, and even more clearer in the book of Abi Hayyan, but it might neglect some of what we need. The reliable this in that is the detailed books of language, which is taken from many, taken by many of the interpreters, as Abu Hayyan mentioned in his book. So it is taken from these sources of books rather than taken from others. As for the Arabic language, Abu Hayyan said yes, and it has been collected in his interpreting, and it was a very independent book known as the excellent in the grammar of the Noble Quran, the Glory Quran, and it includes what is in Al-Kashaf and with more many increases. It must be pay attention in that to accept or to accept to take better what is well known rather than the exemption or not usual, and to advance or to take more the legal truth, and then traditional, and then linguistic, and known what is common because of this maybe meaning several areas, and taking it rather than from other. For example, the word as'asa in Surah Takwir has been interpreted as ended, because as'asa is common between the advance of the night and the end of the night. And Allah subhanahu wa ta'ala said, وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ, and the night when it goes away, Surah Al-Muddathir. So that means that the best part of the night is the latter part. As many other things indicated that. So here we accept the interpretation of as'asa as the latter part of the night, not the earlier part of the night. ويتفطن هنا لأمور. أحدها الحذر من تفسير المشترك بكلا معنيي كتفسير عسعس بأول الليل وآخره. يعني لا نقبل إلا واحد بس, ولكن لا نقبل كلا المعنيين. كما توهم مثل ذلك في الألفاظ العامة, فإنه لم يتحقق ورود اللغة بذلك, ولذلك لم يقل أحدا باعتبار ثلاث حيض وثلاثة أطهار جميعا في العدة لما كانت القروء مشتركة, ثلاث حيضات وثلاث أطهار. وثانيها, هذا أول شيء. ثانيها معرفة ما يظن أنه حقيقة وهو مجاز, ومن مظاني كتاب أساس البلاغة للزمخشري, فإنه جود القول فيه, بل لا أعلم أحدا بين ذلك كما بينه, ولذلك قيل إنه من روائع مصنفاته وبدائع مخترعاته. فإذا عرفت حقيقة الكلمة ومجازها لم يفسر بهما معا أيضا, لا نأخذ الحقيقة والمجاز. وثالثا الفرق بين دلالة المطابقة والتضمن والالتزام, فالمطابقة هي اللغوية دونهما, وهي دلالة اللفظ على معناه الموضوع له, كدلالة غسل أعضاء الوجود عليها جملة. وإن دل اللفظ على جزء المعنى فهو التضمن, كدلالة آية الوضوء على غسل العين لأنها بعض الوجه, وما تحت الأظفار والخاتم لأنه بعض اليد. وإن دل اللفظ على لازم ما وضع له فدلالة

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخوة والأخوات الكرام، حياكم الله وإياكم وبالحب نلتقيكم مجددا في اللقاء التكميلي الذي وعدناكم فيه في الأسبوع الماضي، وهو مع فضيلة الدكتور إبراهيم محمد مفتي عام القارة الأسترالية وضيفنا العزيز والغالي والمهم وهو الدكتور عماد وليد شبلاق، الأستاذ في الهندسة والبروفيسور في الهندسة القيمية. نستكمل معكم اللقاء اليوم، سنتكلم إن شاء الله عن أمور أخرى بعيدة عن الهندسة القيمية التي تكلمنا في الأسبوع الماضي، لكن نرجو الله أن تعمل الكاميرات. فنرحب بداية بضيوفنا الكرام. نعم، اشتغلت الكاميرات. السلام عليكم دكتور إبراهيم. السلام عليكم دكتور عماد.
1: أهلا وسهلا.
0: كيف حالكم؟ صباحكم خير، وأتمنى يكون صباحكم جميل في هذا
1: إن شاء الله صباحنا جميل
0: في هذا الصباح في أستراليا يعني. وبداية نعتذر عن التأخير بسبب أسباب تقنية، ونعتذر عن أنه صحيناكم من الصبح وجبناكم وهذا يوم عطلة في أستراليا، فشكرا جزيلا لحضراتكم. طيب، بالنظر لضيق وقت البرنامج اليوم، تكلمنا في الأسبوع الماضي دكتور عماد حول قضية الهندسة القيمية وتفاصيلها ومعناها. اليوم نريد أن ننتقل إلى موضوع آخر بعيد، ألا وهو حصول حضرتك على جائزة الـ OAM في أستراليا. هذه الجائزة التي حصلت عليها بعد كم سنة من العمل، معناها أسئلة كثيرة حقيقة في بالنا، لكن دعني عذرا دكتور عماد أبدأ مع دكتور إبراهيم بسؤال سريع دكتور، والإجابات اليوم سريعة مع شدة أسبان أعتذر. هل في الإسلام هناك تكريم أم أن التكريم يجب أن يكون من الله فقط؟
1: طبعا في تكريم، في تكريم طبعا، تكريم من الله ده اكبر جائزه في
0: يوم القيامه
1: في الدنيا والاخره، ولكن في تكريم لعباد الله في يعني حتى ربنا كرم نماذج من كرم المؤمنين الكرماء، كرم المؤمنين الأحرار.
0: الله كرم، لكن البشر مع بعضهم
1: لازم ما تخلقوا بأخلاق الله، إن ربي على صراط المستقيم.
0: لا إله إلا الله.
1: يعني إذا كان ربنا بكرم يبقى إحنا يعني لابد أن نكون يعني لنا تجليات هذه الصفة، لازم نكرم.
0: طب ألم يكون الصالحين يهربون من التكريم ومن المديح ومن الأمور؟
1: في فرق كبير جدا بين أنك تكرم واحد لأنه قدم خدمة للحياة، قدم خدمة للناس، وأنه كل يهرب من التكريم عندما يحدث التكريم نوع من الغرور، نوع من الاستعلاء، نوع من الشعور يعني بأنه هو أكبر من كل الناس وأعلى من كل الناس. لا، هو الناس هم الذين يكرمونه،
0: صح،
1: فيبقى نتيجة أنه بيقدم لهم خدمات، فما فيهاش أبدا أي شيء. وهناك فرق بين أن يعني يعشق الإنسان الظهور وبين أن يظهره الله.
0: إذن إذا كانت المسألة عفوية وهو ليس له دخل ويد فيها، كرموني ارفعوني،
1: يعني واحد بيشتغل بجد وبينتج وله أثر، يبقى من حق الحياة عليه إنها تكرمه. أما هو كونه يبحث، لا، هو دي قناعاته، يعني لو لم تكن لديه قناعات شخصية بجدوى هذا التفوق وهذا التميز ما كانش يتميز. واخد بال حضرتك؟
0: هو تميز حتى يأخذ مقابلها مادي،
1: هو شوف
0: لا تكون ببلاش.
1: ما يعني هقول لحضرتك حاجة، هو لا مانع أن الإنسان يأخذ أجر على ما قدمه.
0: نعم،
1: لا مانع أبدا، بالعكس، يعني إن إحنا بالمبدأ عندنا يعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. كل واحد صاحب مجهود لابد أن يكرم ولابد أن يأخذ نظير هذا المجهود. واخد بال حضرتك؟
0: نعم.
1: يعني أنت بتكرم لعيبة الكورة يا أخي، أنت بتكرم الممثلين، أنت بتكرم الناس الكوميديان مثلا، بيضحك الناس بتكرمه، ده ما بيعملش حاجة غير أنه بيبسط الناس ومتعهم متعة وقتية.
0: نعم.
1: لكن من يضيف شيئا في عمارة الدنيا، في الوجود دي، يعني من يعني يبدع براءة اختراع في إنتاج معين يفيد البشر، ده من حق الدنيا كلها انها تكرم.
0: طيب جميل جدا، جميل جدا.
1: اما اذا يعني اذا كان، واذا كان يبتغي وجه الله بهذا، واخد بال حضرتك، طبعا هيبقى التكريم اعظم. التكريم اعظم واجل.
0: نعم.
1: لانه لكن لكن حتى لو لم يبتغي وجه الله، يعني افرض ان واحد ليس لله في في في في اعتباره وجود مثلا، يعني
0: نعم.
1: ربنا مش حاضر في حياته، لكن مجيد، من حق الحياه انها تكرمه. والاسلام يمنع هذا؟ لا،
0: لا يمنع هذا،
1: لا يمنع هذا. ليه؟ لانه ربنا بيقول من كان يريد الحياه الدنيا، من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون.
0: جميل، جميل جدا. طيب الدكتور، اشكرك الدكتور عماد. نعود الى قضيه التكريم التي ذكرناها في بدايه البرنامج، او اي ام. ابتداء في الانجينيرينج، ماذا تعني هذه الثلاث حروف حتى نوضح للمشاهدين؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. بنشكر الشيخ عضيد الربيعي وسماحة المفتي الدكتور إبراهيم أبو محمد في الاستضافة. احنا الآن والجولة الثانية من اللقاء تكلمنا عن الهندسة القائمية وعن بعض الشغلات المتعلقة. الآن بالنسبة لموضوع التكريم والجائزة، أولا OIM رمز إلى Order of Australia.
0: Order
2: The of Order Australia.
0: ماذا يعني؟
2: هذا هو، هذه عبارة عن أوسمة وميداليات تمنح من الملك تشارلز ملك بريطانيا.
0: نعم.
2: في عيد ميلاده أو في يوم أستراليا اللي هو 26 يناير عن طريق الحاكم العام. الفكرة في السبعينات زمان كانت أستراليا يعني بتتبع إلى النظام البريطاني والكومنولث
0: بشكل أكثر.
2: كان بالضبط أكثر عمقا، فكانت الأوسمة والتكريم بيأتي من ملكة بريطانيا في ذلك الوقت.
0: نعم.
2: في السبعينات حوالي 1972-75 الأستراليين بالهوية الوطنية الأسترالية يعني وجدوا أنه من الإمكان منحها من أستراليا، من داخل أستراليا.
0: نعم.
2: فصار التوجه أنه هناك جوائز وميداليات وأوسمة تمنح من الحكومة أو الدولة الأسترالية بدل ما كانت تمنح مباشرة،
0: لكن تبقى تمنح باسم الملك أو
2: نعم
0: باسم، أو باسم رئيس الوزراء.
2: نعم. لا باسم الملك،
0: باسم الملك.
2: الملكة زمان ملكة إليزابيث والآن الملك تشارلز. هي في عبارة عن عدة أوسمة وعدة ميداليات وكلها تمنح باسم The Order of the Australia، يعني تقديرا للمتميزين.
0: يعني Order تعني هنا
2: زي الرفع أو المنصب، شيء متميز. نعم. فالفكرة هنا أنه في ناس بتمنح نتيجة خدمات مميزة للجاليات ولا اللي هو سواء في

0: على بال كل من يشاهدنا
1: تفضل،
0: وحتى الناس اللي في الشارع كيف يختارون؟ هل الاستراليا تراقب كل طبيب كل مهندس
1: لا. لا.
0: مثل حضرتك
1: لا.
0: وتقول هذا أفضل من هذا؟ كيف يعني؟
2: هي عبارة عن الأوردر في أستراليا، عندهم أسوسيشن زي لجنة أو زي هيئة
0: نعم.
2: هذه تتلقى الترشيحات من مختلف الناس. أنا مثلا برشح الدكتور إبراهيم أبو محمد في مثلا خدمة الإنسانية أو خدمة الجالية العربية، بأرفع اسمه إلى هذه اللجنة أو الهيئة، هم بعد ذلك بيتحروا جميع كل في معايير، في عندهم يعني selection criteria
0: نعم
2: أو
0: نعم
2: معايير
0: نعم.
2: هم مثلا بيتحروا. أنا مثلا في في في في موقعي أخذت التحري حوالي سنتين ثلاثة.
0: نعم.
2: أخذت عملية التحري عن
0: سنتين ثلاثة.
2: سنتين ثلاثة.
0: ليش؟
2: بيسألوا.
0: دكتور.
2: مش.
0: سعفني. سنتين ثلاثة يتحرون إنه هذا إنسان إنسان مبدع أو لا؟
2: مش بس مبدع عفواً، مش بس مبدع، يعني في أشياء أخرى. يعني ميولك السياسية، ميولك الاجتماعية، ميولك الدينية، ميولك الثقافية، ماذا قدمت للمجتمع، إيش خلفيتك العلمية، يعني في في تحري. يعني إنسان لما يعطى الجنسية الأسترالية قديش بتاخذ منه؟
0: هذه
2: لا لا نفس الفكرة،
0: المفروض سابقا سنتين الآن أربع سنوات
2: عضيد. نعم هي نفس الفكرة، التحري. يعني لا شك لا شك أنه الإنسان لما يطرح يعني كاسم، يعني ايش عرفهم مثلا مين هو الشيخ عماد او عضيد او ابراهيم او البتوى، بدهم يسالوا عنه. لدرجه خليك معي، انا احد زملائي يعني كلمته في الموضوع من حوالي 6-7 شهور، فبحكي له انه انا جتني رساله من الحاكم العام وفيها كذا كذا كذا، فهل هذه لمؤاخذه سكام ولا صحيحه؟ يعني انا نعم. من مبدا
0: نعم.
2: فقال لي لا، سالوني عملوا معي انترفيو عشان اعمل لك ريكومنديشن
0: مع زميل لك،
2: مع زميل لي، وقال لي قالوا لي كونفيدنشال ما تحكي. فكان انا اللي بقصد ليش بحكي لك الان، انه في تحريات كانت في ذلك الوقت،
0: شهر شهرين يعني زياده. انا هذا اللي اشوفه دكتور، يعني سنتين
3: هو تقدير معنوي كبير.
0: طب يعني معناها قبل سنتين، فيعني معناها لو حسبنا الفارق الزمني، يعني الجماعه اللي حيترشحون في سنه 2027 25 هم بداوا يتحرون عنهم.
2: ممكن
3: هو ممكن يكون الشخص معروف على المستوى يعني الصحافة قدمته، شخص معروف ما بياخدش كتير جدا.
2: ممكن صحيح،
3: لأنه ممكن جدا تبص في الفايل بتاعه حتلاقي كل أعماله
2: صحيح،
3: زي حاجة زي السي في كده حتلاقي كل الأعمال، فده ممكن ما ياخد شهر مثلا
2: صحيح
3: أو شهرين. لكن في حد إن في حد مثلا فاز وقدم حاجة كبيرة جدا والناس ما تعرفهاش، فلازم يتحرر،
2: وخصوصا للمهاجرين يعني المايجرنس اللي بيجوا
0: الان جئنا نتكلم
2: يعني
0: هل هذا لكل احد ام انه فقط للمهاجرين؟ مو المهاجر، الملون يسمونه.
2: الحقيقه لما انا يعني تحريت عن الموضوع اكثر، وجدت انه ما في تمييز ما بين المواطن والمقيم، حتى المقيم اللي معاه بي ار او المواطن لسه ما اخذ الجنسيه ممكن ياخذها. فاي انسان في الاراضي الاستراليه قدم خدمات جليله ممكن يستفيد من الموضوع. فنعم
0: غريبة.
2: نعم.
0: طبعا طيب الآن سؤال حضرتك مرة أخرى دكتور عماد، في عندنا كثير عاملين ومبدعين، والدكتور إبراهيم أعلم مني بهؤلاء لأنهم يتصلون بمبدعين في كل المجالات من الجالية أو من المجتمع المسلم. الجالية كلمة هاي غير دقيقة بالمناسبة.
2: نعم.
0: جالية من الجلاء يعني حنطلع، لكن هي أصلا من المجتمع المسلم.
2: المجتمع
0: في مبدعين في كل الاختصاصات، فرصتهم أنه يكونون بهذا التكريم معناها ضعيفة جدا. هذا اللي فهمته.
3: هو شوف حضرتك، التكريم ده هو نوع من التميز، من تقدير الناس المتميزين. لما نقول تقدير الناس المتميزين مش معناها انك انت هتجمع كل الناس المتميزين، انت بتاخد كل سنه عدد، واخد بال حضرتك؟ الشخص اللي يعني بيكون ترشيحه اكتر مثلا في معايير، المعايير بتنطبق عليه هذا العام بياخد. الشخص اللي انت بتقول عليه ان ما حدش يعرفه لكنه قدم، ما جاتش فرصه ان حد يعني يرشحه، إذا رشح هياخد، واخد بال حضرتك؟ إذا رشح ونظر إلى عمله هياخد. يعني ماشي، ما أعتقدش إن فيه تمييز في المسألة. يعني بالعكس، هو أنا يعني أرحب جدا بأن الناس كل من تميز في عمل لابد أن يقوم

0: بحضرتك، وإذا أخي يعني إذا ما قدرش من الملك يقدر من مجتمعه الذي ينتمي إليه.
1: صحيح.
0: كمان
1: صحيح.
0: المجتمعات اللي موجودة هنا بتعدداتها المختلفة، المفروض إن يعني هي أولى بتكريم وتقدير النابغين فيها.
2: النابغين فيها.
0: نعم.
2: طيب دكتور عماد، يعني إذا الموضوع كان يتعلق ب زملائك في العمل والدائرة المحيطة بك هي من رشحتك.
1: نعم.
2: بدأت القصة هنا.
1: يس.
2: رشحوك.
1: يس.
2: لم ما حد أبلغك يعني إنه رشحناك أم إنه؟
1: لا لا ما ما ما.
2: إلا بعد أن جاءت الرسالة. يس. الرسمية.
1: نعم صحيح. لأنه يعتبر الكلام هذا confidential. حتى أنا لما خطبت من قبل مكتب الحاكم العام يعني حكوا لي إنه قبل 8 جون ما ممكن تتكلم لأي حد عن الموضوع.
2: في متى
1: 8 جون.
2: 8 جون
1: 2026 السنة هذه. فكان الموضوع سري للغاية، حتى زوجتي وأولادي ما كان عندهم خبر. ولا لازم.
2: ما بلغت الزوجة والأولاد.
1: أبدا. في 8 جون يوم الاثنين. مندي نعم بلغت إن لازم أخبرهم. وهذه أمانة علمية طبعا، ما حتى الميديا بعتولها، الميديا بعتولها إنه يعني ما تهنوا
0: إلا بعد
1: 8 جون الساعة 12.
2: نعم. طلعت شغلة طويلة يعني.
1: يعني بروتوكولات معينة.
2: بروتوكولات نعم. يس. أنا كنت أتوقع أبسط من هذا بكثير العملية. طيب دكتور إبراهيم، من ترشح حضرتك؟ سؤال يعني قد يكون غريب، لهذه الجائزة، لهذه الميدالية في السنة القادمة. هل في بالك شخصية معينة يجب أن تأخذ حقها؟ يعني مثلا دكتور عماد كم سنة حضرتك عمل؟
1: 33 سنة
2: عمل. عمر ثلث قرن يعمل ثم رشحوا زملاء.
0: والله أنا يعني الترشيحات بتاعتي هتبقى مثلا من قدم خدمة عامة للمجتمع، مش خدمة هندسية مش هعرف فيها.
2: لا لازم اختصاص.
0: ولا خدمة طبية مش هعرف، ولا خدمة دواء مثلا واحد صيدلي واخد بحضرتك، ولا خدمة بناء. فأنا يعني اللي هرشحه في مجال نشاطه وخدمته للمجتمع المسلم مثلا، في الرسالة، في الدعوة، في شرح كتاب معين، شرح مسألة، مسائل فقهية معينة مثلا.
2: هذا اختصاص.
0: ممكن طيب. نرشح فيها يعني.
1: صحيح.
0: ونلاقي ناس كتير يستحقوا التقدير.
2: في ناس يستحقون؟
0: طبعا أكيد.
2: طيب أنا في بالي اسم لكن أرجع للدكتور عماد. الدكتور عماد، هل رشحت أحد أنت لهذه الجائزة أو لجائزة أو لتكريم معين؟
1: في الحقيقة
2: أم دائما أنت من يرشح؟
1: لا أنا يعني أصلا حتى موضوع الجائزة والتكريم ما كان في بالي إطلاقا يعني.
2: هذا الناس رشحوك.
1: يس يس. أنا شخصيا الآن ماني شايف شخص معين، أولا في مجالي، في مجال الهندسة، والشيء الثاني في المجال اللي هو العام. يعني أنت الآن أستاذ أو شيخ عضيد في معايير يعني أنا مثلا آسف أن أحكي الكلمة هذه، بس شفت من المرشحين السابقين بعض الأسماء ودخلت على الإنترنت وعلى جوجل وعلى أشوف إيش الخلفية،
2: ماذا قدموا. طيب
1: للأسف في ناس عاديين جدا يعني يقول خدمة الجالية العربية. طب شو معنى خدمة الجالية العربية؟ هل مثلا تقيم مثلا شيء معين أو كذا؟ فمش إنجازات مبهرة بحيث أنك أنت تقول والله أنا أرشح الشخص الفلاني لجائزة بهذا المستوى. قد يكون جائزة من الجالية العربية X أو Y ممكن، وهذا كثير يعني، في ناس كثير إحنا بنحضرها، درع تكريم كذا، إنجازات كذا كذا، بس جائزة بالشكل هذا وبالحجم هذا أكيد في معايير دقيقة يعني، مش بس إنه والله.
2: أنا أقصد في اختصاصك يعني.
1: نعم. أنا بالنسبة لي
2: كمهندس.
1: نعم.
2: ترى المهندس الفلاني لم يأخذ حقه، عمل 20 سنة 25 سنة.
1: نعم.
2: لم يأخذ حقه في التكريم. أيوجد أشخاص من
1: أنا في لا أنا لحد الآن ما شفت شخص يستحق هذا التكريم، مع إنه قد يكون موجود، وهذا جهل مني، أنا لست مطلع.
2: هذا تواضع منك.
1: أنا لست مطلع على كل الأشياء، لكن أنا
2: أنت لم ترى.
1: أنا كشخص لم أرى.
2: أنت لم ترى. طيب دكتور، سؤال أيضا.
1: يس.
2: دكتور عماد، هل هناك جائزة للدعوة في مجال الدين؟ مثل لقسيس قدم، لحاخام، لشيخ قدم، موجودة هذه؟
1: لا لا لا أجاوب سؤال جيد. كان معانا في قائمة التكريم هذه السنة شيخ أعتقد اسمه سليم علوان أو علوان شيخ علوان شيء معين.
2: نعم.
1: شيخ رجل دين وأعطي الجائزة بناء على شيء له علاقة بالدين أو
2: نعم هو قدم يس. كثير قدم كثير ضد الدين وليس
1: ما بعرف أنا ما عندي
2: أنا مذيع أتكلم براحتي
1: ما عندي خلفية
2: قدم
1: بس أنت سألتني بالخصوص المجال
2: نعم نعم نعم
1: فطرح الاسم لكن أنا والله ما أعرف شخص
2: نعم هو ساهم في خراب الجالية وساهم في هدم العلاقات وساهم في التحريك بين المسلمين ومن فئة ضالة
0: صلى الله
2: أنا رأي أنا مذيع
0: يعني شوف أخلاقية ما ينفعش
2: نحن لكن طب هم يسبوك يسبوني ويكفروك يكفروني
0: هو حر
2: يكفروك عنده احنا من الكفر
0: يا سيدي احنا بنتكلم دلوقتي في اطار اخلاقي محدد
2: نعم
0: واخد بال حضرتك و يعني اللجنه اللي بت اللي بتختار ما هماش انبياء
1: صحيح
0: وما يعرفوش اللي انا اعرفه او اللي انت تعرفه
1: صحيح
0: فلما يختاروني هما اختاروني وفق رؤيتك ووفق رؤية الدكتور عماد ورؤية آخر
1: صحيح.
0: مثلا يعني أو لما يختاروك مثلا لقدر الله إذا حصل يعني فبيبقى وفق ناس هما يثقون
1: صحيح
0: فهذا هذا هذا يعني هذه الثقة في محلها أو غير محلها دي قضية أخرى هما بشر يعني هو بيقول لك يعني قول لي على الناس اللي قدموا خدمات
1: دكتور إبراهيم بس مش بشر في ميول واتجاهات معينة
2: وهي أنا لا أثق في هذا يعني. الكلام أنا شخصيا لا أثق لماذا؟ لأنه الأوزيو نفسه تعرف ماذا قدم هذا من خراب فلذلك كل تحرياتهم لمدة سنتين ما عرفوا ولم يسألوا الأوزيو ماذا عمل من خراب داخل المجتمع
1: شيخنا الفاضل
0: هو ما تراه أنت خراب قد يراه غيرك
2: ما قاله رئيس الأوزيو في قبل سنوات عن الخراب اللي قدمه
0: قد يراه
2: هي ميول أنا أتفق معك هي ميول وفي أجندة والقضية فيها مصداقية يعني حضرتك لما كرموك فيها مصداقية رجل مع تعمل
0: هو بس
2: متخصص
0: أنا عايز
2: لكن في أجندة نعم في أجندة
0: طب أنا عايز بس أعلق على الدكتور أنه ما شافش حد تاني في تخصصه واخد بال حضرتك
2: نعم.
0: أنا عايز بس أقول للناس أنه يعني هذا الكلام ما هوش من منطق استعلاء أنه ما فيش حد زيه لا هو
1: لا لا أعوذ بالله
0: تخصص نادر الهندسة القيامية أنا أعرف أن ما فيهاش غير الدكتور أول واحد في استراليا كلها الدكتور عماد شبلاق وفي واحد تاني نشأ جديد واخد بال حضرتك بس لسه داخل التخصص جديد يعني وهو برضو بيدرس في الجامعة واخد بال حضرتك يعني دلوقتي احنا عندنا اتنين الحقيقة دي ندرة فكلام الدكتور مش من موقع الاستعلاء وانه ما فيش حد زي انا متفرد في الدنيا كلها لا
2: لا هو قال
0: عشان الناس بس ما تفهمش
2: يعني نعم نعم بس هو
0: التخصص جديد جدا
2: هو الرجل قال أنا لم أرى قال أنا لم أرى هناك موجود لكن هو لم يرى
0: يعني
2: هذا باب أمانة تحسب للدكتور
0: نعم
2: من باب الأمانة تحسب له
0: إنما هو يتمنى أنه كل المهندسين يقدموا حاجات عظيمة ويأخذوا
2: طيب دكتور إبراهيم طبعا هو لا يجوز الإنسان يتكلم عن نفسه لكن أنا أتكلم نيابة عنك لكن وأنا أحول السؤال لك في عام 2013 وعام 2011 و
0: 2013
2: و2015 لا نعم في 2011 دكتور عماد للعلم يعني السادة المشاهدين ممكن لأول مرة يسمعون بعضهم دكتور إبراهيم محمد الشخصية رقم 6 بالقوة بالتأثير داخل قارة السرالية بعد رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير خارجية وزير المالية الفيدرال يأتي اسم الدكتور رقم 6 السنة اللي بعدها رقم 11 كشخص مؤثر في المجتمع مش سلبا إيجابا
1: صحيح.
2: إيجابا
1: صحيح
2: من ناحية القوة يذكروها له لكن من ناحية الإنجازات يذكروا له العكس دكتور إبراهيم فلذلك القضية قضية أجندة وقضية أنه ميول قضية أهواء فمن يعمل في الخراب الجالية يكرم ومن يعمل في صلاح الجالية دكتور وليد دكتور عماد قبل مجيء دكتور إبراهيم محمد لمنصب الإفتاء كنا نعيش في فوضى تشبه سوق الخضار أول ساعات الصبح سوق الخضار والفوضى كانت المجتمع المسلم عندنا 20 رأس وعندنا كذا وعندنا نص مليون مفتي لكن بعد ما جاء الدكتور وحد المشايخ وحد إلى درجة معينة ليس بشكل كامل لكن فاجتمعنا على رأس هذا كل الإنجاز العظيم جدا فيما يخص المجتمع المسلم قد يعني عميت أبصارهم يعني أو سكرت أبصارهم. هاي شهادة لله دكتور يجب أن أذكرها يعني.
0: المشايخ وحدوا الله فوحدهم الله، بس يعني أنا ما وحدتش حد، هم وحدوا الله فوحدهم الله، بس جمع الله قلوبهم.
2: طيب
0: واخد بقى حضرتك، ويعني ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. احنا المفروض ان احنا بس ان يشرفنا ربنا بان احنا نكون اسباب، اما يعني جمع القلوب واخبار حضرتك جمع القلوب فهو ربنا هو اللي بيجمع القلوب.
2: نعم سبحان الله.
0: فاحنا لازم نرد المسألة لأصحابها. مراد الله سبحانه وتعالى كان في ذلك الوقت ان الناس تجتمع، فخلاص اجتمعت بإبراهيم أبو محمد بقى بالشيخ عضيد بالدكتور عماد، يعني أي سبب من الأسباب هيجمعهم. ليه؟ لأن الله أذن، وما دام ربنا أذن يعني لابد أن نرجع الفضل إليه.
2: نعم دكتور عماد
1: طبعا
2: يسمعك مهندس الآن في بداية الطريقة وجاءت رغبة أن يأخذ ما الوضع اللي كرمت أنت به، ماذا عليه أن يفعل؟
1: طيب هو
2: أريد وصفة.
1: نعم
2: وصفة لمهندس يسمعك.
1: شيخنا الفاضل صحيح أنا كرمت في مجال الهندسة، بس لما تشوف السي في تبعتي أو الإنجازات الأخرى أنا لي علاقة بالثقافة وبالأداب وفي الفكر والأشياء الأخرى. يعني مثلا لما تشوف الشيء اللي ممكن تنجز مش فقط في مجال، يعني أكيد في مثلا في ناس في الجامعات عندهم تخصصات دقيقة وأكيد عندهم باع، لكن في شيء فيه يمكن مش موجود في الآخرين اللي هو التنوع.
2: لا أنت لم تكرم على التنوع.
1: لا لا أنا أقول لك بالإضافة
2: لا حضرتك كرمت على التنوع أم على الهندسة؟
1: على الهندسة.
2: الهندسة فأنا مهندس يسمع نصيحتك.
1: ما هو أنا بدي أجيب في الكلام، يعني في مهندس فقط. أوكي هذه بترجع لاستراتيجيات بسموها اللي هو يا أما الفوكس يا أما الدايفرسيفيكيشن. في بروفيسور مايكل بورتر في هارفارد قال لك أنت عشان تركز في استراتيجياتك عندك تختار واحدة من الثنتين، يا أما فوكس يا أما دايفرسيفيكيشن. يعني يا أما تركز على شيء واحد
2: أو
1: على تنوع.
2: تنوع
1: الفكرة كيف كالآتي، يعني مثلا الآن أنت وجدت طبيب، الطبيب هذا فقط بس مختص بالشريان الأورطي في القلب، لكن في أشياء أخرى مش مختص فيها.
2: صحيح.
1: في أشياء أخرى بقول لك هذا الدكتور بتاع كله، طبيب عام جي بي ما هوش مختص لكن بيفهم في كل شيء، فجمع ما بين اللي هو التنوع في الأشياء وحطها مع بعض. يعني بمعنى أنا مثلا صحيح مهندس ومختص في الهندسة القيمية ويمكن متقدم عن الآخرين، بس لي مجالات أخرى. يعني أنا كاتب من 30 سنة، أنا بكتب في الصحافة.
2: أنت جاوبني على سؤال آخر.
1: تفضل.
2: أنا سؤالي ما هي الوصفة التي يسمعها مهندس من مهندس مكرم
1: ما هو
2: حتى يكون مهندس؟
1: ما أنا جاي كدكتور
2: تفضل.
1: ما هو التكريم هذا مش بس فقط في المجال الهندسي، في أشياء أخرى أضافت للعمل الهندسي.
0: يعني أنك منفتح
1: يعني
0: على الناس.
1: يعني أنا اللي بدي أحكي لك إياه، يعني أنا مثلا مش أنا نفر مهندس. طيب في لي زملاء مهندسين مثلا.
2: نعم.
1: كم دورة بيعطي في السنة؟ كم محاضرة بيعطي في السنة؟
2: أنا هذا
1: يعني في إنجازات أخرى غير مجاله الهندسي. يعني أنا الآن لسه مبارح معطي محاضرة الساعة 9 بالليل، حضرها يمكن 70-80 واحد في أرجاء العالم. هذه أنا بعملها يمكن كل شهر مرة. كم واحد بيعمل الشغلة هذه؟
2: إذن من ضمن الوصفة رقم واحد أنه تحاول توصل أفكارك إلى الآخرين.
1: نعم.
2: في التخصص.
1: نعم.
2: هذا واحد.
1: نعم.
2: الآن أنا بحاول أطلع وصفة.
1: أوكي.
2: اثنين
1: اللي هو يعني النتوركينج، أنت حاول أن كل الناس تتصل فيك تستفيد منك. يعني في شغلات الآن أنت يمكن مش معروف على مستوى العالم، لكن أنا الآن حاليا مع أنه يمكن تشوفني الآن أنا متقاعد الآن، بس أنا مشرف على رسالتين دكتوراه في الهندسة، واحدة في ملبون واحدة في سوريا. أنا الآن بأكتب مقال يوميا في مجلة عرب أستراليا. أنا الآن بتعاون مع التلغراف. أنا الآن مشرف على عضو مؤسس في المجلس الموارد والتشغيل والصيانة في المملكة العربية السعودية. يعني أقصد يا شيخ،
2: إذا نضيف الفقرة الثالثة. أنا جاي أكتب الوصفة بطريقتي.
1: طيب.
2: أنت تشرح وأنا أكتب الوصفة.
1: طيب.
2: للمهندس اللي يسمعك.
1: طيب.
2: يكون عندك اتصالات واسعة، يكون عندك تحاول تقدم بأفق أخرى، تدرس أو شيء. ثلاثة تتصل في الإعلام، يكون عندك اتصال في الإعلام. عن طريق الميديا شنو تنشر محاضراتك. إذا عندنا وصفة الآن يأخذها مهندس شاب من عندك حتى ينطلق بنفس سيرته.
0: يعرف يسوق.
1: لا بس لا لا بس بس خلينا نرجع للنقطة أرجع للنقطة. هذا المهندس اللي بتكلم عليه إيش إيش الهدف تبعه والاستراتيجية تبعته؟ هل هو أن يلاقي شغل تاني يوم مهندس مدني ويلاقي شغل ويروح من بيته وزوجته وأولاده من 9 إلى 5 والسلام عليكم؟
2: طب هذا هذا ما له علاقة بالوصفة.
1: ما شيء في الكلام أنا. دكتور أستاذ عظيم يعني أنا لما بديت مشواري هذا أنا من 30 سنة أو 33 سنة أنا كانت عيني وأنا في الرياض على العالمية.
2: إذن هو الطموح.
1: يس.
2: إذن
1: أنا عندي كان هدف العالمية فبنيت واحدة واحدة لحد ما وصلت للعالمية. هنا هذا عشان توصل للعالمية بدك إنجازات لـ30 35 سنة تعملها.
2: هل هناك شباب كرموا أم فقط سينيورز يعني الناس؟
1: لا أنا ما شفت شباب بمعنى شباب إلا إذا كان في مجال آخر لكن مش في الهندسة.
2: لكن في مجال الهندسة
1: لا
2: سينيور
1: لا.
2: يعني ناس
1: يس يس يس. طيب. يعني مع هذه الفكرة
0: لكن كورة هتلاقي في
2: الدكتور تكلم على الأمور النافعة مو الأمور
1: يعني ما هو
2: مضيعة الوقت.
1: معلش هو بتحصل
0: بتوع كرة بيكرموا أكثر من رئيس الدولة
2: أكثر من
1: نعم كلام صحيح لأنه في بعض الأجندات العالمية انك تكون انت في مجال اخر قد تكرم.
2: نعم.
1: فلا استاذي الفاضل الشيخ عضيد يعني وانت بالضبط ايش هدفك؟ انا بعرف ناس انا لي اخ اكبر مني
2: نعم
1: مهندس مدني مقاول من يوم اتخرج من اسكندريه لحد يومك هذا ما بيعرف غير المقاولات حتى مقال في جريده ما بيعرف يكتب.
2: هذا طموحه
1: هذا
2: هو الفكرة. إذن تبدأ
1: ما تجيب واحد زي هذا وتقول له سير زي عماد.
2: لا لا ما أنا لا دكتور يعني كان سؤالي واضح جدا. هو مهندس شاف هذا النجم في عالم الهندسة اللامع واللي كرم من الميدالية عالية في استراليا أريد أصير زيك. فقبل كل شيء يكون عندك طموح أفق واسع
1: 100%
2: ثم تبدأ الخطوات هي الانتشار والإعلام والتدريس
1: بمعنى استراتيجي وتاكتكس.
2: هذا جواب. دكتور إبراهيم متى يبدأ أنك ومجلس الأئمة الفدرالي يرشح ناس أنه يستحقون التكريم أم أن هذا ضرب من الخيال؟
0: لا هو شوف أنا بعتقد أنه
2: ولا أقاطعك أن الشيخ شادي سليمان
1: نعم.
2: رئيس مجلس الأئمة الفدرالي واحد من 500 شخصية
0: مؤثرة
2: في العالم قوية ومؤثرة في العالم يعني مثلا رئيس أمريكا رئيس روسيا كذا كذا كذا واحد عالم هندي بالفيزياء وأيضا شيخ شادي سليمان من واحد من 500 شخصية على الكوكب. هذا متى يأخذ دوره أم أنه عليهم أكس؟
0: لا هو يكفي أن كرمه الله يا أخي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
2: لا إله إلا الله.
0: ده أعظم تكريم يا أخي لما اختارك ربنا. وبعدين هو شوف القاعدة عند أهل العرفان من أحب الظهور فهو عبد الظهور ومن أحب الخفاء فهو عبد الخفاء. في ناس بتحب قوي إنها ما يعني
1: صحيح.
0: لو واحد جيت قلت له تعالى نعمل والله أنا أعرف واحد كان من أعلم أهل الأرض عشان يعني فشلنا في إقناعه إنه يسجل حلقة في برنامج تلفزيوني واحد وكان في كل مره يرشح حد تاني واخد بال حضرتك. فانا اشهد يعني انه كان من في زمنه من انا يعني انا ناقشت الماجستير وهو كان لسه ما ناقش لم يناقش الدكتوراه ظل في دراسه الدكتوراه 14 سنه وده وخرق يعني قانون الجامعه والجامعه سمحت له الجامعه اللي ادته يعني لانه احنا عندنا في الجامعه يعني 4 سنين بعد الـ4 سنين بتعمل سنتين استثنائي بتوصيه من المشرف. اذا السنتين ما خلصوش يبقى بتاخد كمان سنتين تانيين يبقى كله 8 سنين. بعد الـ8 سنين انت باحث غير جاد بره.
2: اوف
0: طبعا بره انت بتكلف الجامعه وبتكلف المنظومه التعليميه يبقى انت بره انت باحث غير جاد عندك 8 سنين ممكن تنجز فيهم الرساله بتاعتك الدكتوراه. هو ظل 14 سنة كان بيتحدث عن علاقة اللغة العربية بالقراءات العشر أو بالقراءات الـ14 واخد بال حضرتك؟
2: نعم.
0: هذا الرجل أنا هو اسمه الدكتور عبد الغفور جعفر رحمة الله عليه، إذا تحدث في الاقتصاد تظن أنه لا يفهم إلا في الاقتصاد، فإذا انتقل إلى الكيمياء والطبيعة تظن أنه خبير في الكيمياء والطبيعة، فإذا تحدث مثلا في علوم الزراعة يعني موسوعة. ويعني فشلنا، وأنا كنت في الجامعة وبحاول أشد فيه وبتاع، وكان لي صلة أنا بالإعلام، فشلنا إن إحنا نخليه يعمل حلقة من حلقات التلفزيون، وكان دائما في كل مرة يرشح لنا. فأهل العرفان أنا كنت بلوم حتى، يعني كنت ساعات أغضب منه، واخد بالك، أنا كنت بحبه جدا،
2: نعم،
0: ساعات أغضب منه من كتر ليه، ما الناس لازم تستفيد. هو كان له وجهة نظر أخرى، قال لك من أحب الظهور فهو عبد الظهور، ومن أحب الخفاء فهو عبد الخفاء، ومن أحب الله فهو عبد الله، إن شاء أظهره وإن شاء أخفاه.
2: لا إله إلا الله.
0: هو في حد يعني اختار الشيخ شعراوي واداله جايزة عشان ينتشر هذا الانتشار؟ لا،
2: هو أكيد ما سأله.
1: لا هو تختلف يا جماعة.
2: أكيد لا سأله. طيب وصلنا إلى ختام لقائنا هذا السريع الصباحي الجميل، أسأل الله أن يكون خفيف على المشاهدين كما هو خفيف يعني حسينا اليوم. دكتور عماد، لمن تهدي هذا التكريم؟
1: أنا أوريدي أهديته.
2: المشاهدين يحبون
3: يعرفون. ما أضيف من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الظهر.
1: الله

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه، واحد لا شريك له، لا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، وهو على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته، ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء، ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء، ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو سبحانه متعال على الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره، كل شيء يجري بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره، وهو سبحانه يستجيب الدعوات، ويقضي الحاجات، ويملك كل شيء، ولا يملكه شيء، ولا غنى عنه تعالى طرفة عين، يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، وهو سبحانه جميل يحب الجمال، ويحب معالي الأخلاق، ويكره سفاسفها، جواد يحب الجود، حيي يحب الحياء، رفيق يحب الرفق، ويرضاه ويعين عليه، محسن يحب الإحسان، لا ينظر إلى الصور والأموال، إنما ينظر إلى القلوب والأعمال، يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه ويربيها لصاحبها ويغار، وغيرته سبحانه أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه، يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء، ويعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس في الدنيا. خلق سبحانه الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. فسبحان ذي الجلال والكمال.

وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

0: لا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح لله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم وأبو داود والنسائي.

وعن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة، وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من نقمتك، وأعوذ بك منك، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان عمر رضي الله عنه إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أستغفرك لذنبي، وأستهديك لمراشد أمري، وأتوب إليك فتب علي، اللهم أنت ربي فاجعل رغبتي إليك، واجعل غناي في صدري، وبارك لي فيما رزقتني، وتقبل مني، إنك أنت ربي.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم. عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه. باب بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة.
2: عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة، فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه، وأعطاه عمامة كانت على رأسه. قال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير. فقال عبد الله بن عمر: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. رواه مسلم.
1: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل.
2: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم.
1: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. رواه أبو داود والترمذي. باب زيارة أهل الخير.
2: عن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهيا إليها بكت، فقالا لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. رواه مسلم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال: لا. غير أني أحببته في الله تعالى. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم.
2: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود.
1: وعن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. متفق عليه.
3: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثالث من دروس سورة آل عمران، ومع الآية السابعة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هذه الآية الخامسة. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. حينما يعتقد الإنسان أن الله يعلم كل شيء، يعلم سره ويعلم جهره ويعلم ما خفي عنه، لا بد من أن ينضبط. فإذا أضيف إلى هذه القناعة والقناعة الإيمانية أن الله سيحاسبه وأن الله سيعاقبه، تفكر، لا يمكن لإنسان في رأسه ذرة عقل بعد أن يوقن أن الله يعلم ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. خاطر دقيق، خاطر مر سريعا، يعلمه الله، يحول بين المرء وقلبه. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. حينما تعلم أن الله يعلم، وحينما تضيف إلى علمك أن الله يعلم أنه سيحاسب، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وحينما تضيف إلى علمك أن الله سيعاقب يوم القيامة أو في الدنيا، يعلم وسيحاسب وسيعاقب، لا يمكن أن تجترئ على معصيته، لأنك في الدنيا حينما تركب مركبة وترى الإشارة حمراء وترى من يقف على هذه الإشارة ليضبط المخالفين، وأنت لا تقوى على رد عقوبة صارمة، لا بد من أن تتقيد بقواعد السير، لأنك تعلم أن واضع القانون يطولك علمه وتطولك قدرته، يطولك علمه وتطولك قدرته، إذا لا بد من أن تستقيم على أمره. فكلمة لا تخفى عليه خافية، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، خير أعظم أو خير إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان، يعني أعلى درجة من درجات الإيمان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، أن تشعر أن الله مطلع عليك، ناظر إليك، مطلع على قلبك، يعلم كل الخفايا، يعلم كل الخواطر، هذا الإيمان وحده يدعوك إلى أن تستقيم على أمره. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أما حينما تغش إنسانا وتحتال على إنسان وتأكل مال إنسان وتعتدي على عرض فلان وكأن الله لا يعلم، فهذا هو الجهل بعينه. هل تصدقون أن في آية قرآنية ربنا عز وجل جعل حكمة الحج الذي هو من أرقى الفرائض، قال لتعلموا أن الله يعلم، لتعلموا أن الله يعلم. حينما تعلموا أن الله يعلم لا بد من أن تلتزموا أمره ونهيه. الآن حينما لا تلتزم، حينما لا تطيع، حينما لا تخضع، حينما تخالف، حينما تعصي، اعتقد اعتقادا جازما أنه بسبب ضعف إيمانك في أن الله يعلم. أنت لست مع خالق الكون، مع إنسان من مثلك، مع إنسان من بني جلدتك، مع إنسان لا يقوى عليه في كل شيء، في شيء واحد، حينما توقن أن علمه يطولك وأن قدرته تطولك تستقيم على أمره. يعني كيف يقول الله عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، دقيق، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم. الإيمان علم، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله عز وجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هنا اسمان فقط، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. مثل السير واضح جدا، تركب مركبة الإشارة حمراء، شرطي واقف وضابط واقف في دراجة وسيارة وأنت مواطن عادي، لا يمكن أن تتجاوز هذه الإشارة إلا في حالتين، في وقت لا يطولك علم واضع القانون الساعة 3 بالليل، أو إذا كنت أقوى من واضع القانون، في إحدى هاتين الحالتين تتجاوز. أما إن أيقنت أن علمه يطولك وأن قدرته تطولك لا يمكن أن تعطيه مع إنسان، مع إنسان ضعيف من بني جلدتك، لكنه يقوى عليك في زاوية ضيقة تستقيم على أمره. فكيف بخالق الكون الذي يحتاجه كل شيء في كل شيء؟ الشبكية بيده، ضغط العين بيده، دسام القلب بيده، شريان القلب بيده، عمل الكليتين بيده، الخلايا، نمو الخلايا، سيولة الدم، كله بيده. كل أجهزتك وأعضائك وأنسجتك وسمعك وبصرك بيده، ومن حولك ومن فوقك ومن دونك، وزوجتك وأولادك ورزقك وراحتك النفسية وانقباضك النفسي، كل شيء بيده. يحتاجه كل شيء في كل شيء، فكيف تعصي الإله؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه؟ ذاك العمر في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. إذن إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وأنت في غرفتك، النافذة مفتوحة، خرجت الجارة في البيت المقابل إلى الشرفة وعليها ثياب خفيفة، وأنت تراها ولا أحد يراك أنك تراه. فإذا غضضت بصرك عن محارم الله، معنى ذلك إنك تعلم أن الله يعلم. مثل آخر، طبيب يعالج امرأة، ينظر إلى موضع المرض، فإذا اختلس نظرة إلى مكان آخر، ليس في الأرض كلها جهة تستطيع أن تضبط مخالفته. امرأة ممددة أمامه يعالجها، شكت له من مكان، فنظر إلى مكان، من الذي يطلع عليه؟ الله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما تقوله وما لا تقوله، ما تعلنه وما لا تعلنه، ما توهم الناس به وما لا توهم الناس به في علمه. ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، لتعلموا أن الله يعلم. خلق الكون كله من أجل أن تعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اختار من بين أسمائه كلها اسمين، اسم القدير واسم العليم. كلام دقيق، حينما توقن أن علمه يطولك وأن قدرته تطولك، لا يمكن أن تعصي أمره. سألني أخ، إن هؤلاء العصاة ما بالهم؟ هم مؤمنون. قلت له تصور دائرة كبيرة جدا، كل من قال ولو بلسانه الله خلق السماوات والأرض داخل الدائرة، وقد يكون زانيا، وقد يكون شارب خمر، وقد يكون آكل مال حرام، وقد يكون معتديا، كل إنسان أقر أن لهذا الكون إلها إيمان، لكن هذا الإيمان لا ينجي صاحبه إطلاقا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل فأنى تؤفكون. ضمن هذه الدائرة الكبيرة دائرة أصغر منها، من بداخلها مستقيمون على أمر الله، من بداخلها ناجون. هؤلاء حملهم إيمانهم على طاعة الله. الدائرة الكبرى كل من أقر بوجود الله فهو مؤمن، خارج الدائرة كل من أنكر وجود الله، هؤلاء الملحدون خارج هذه الدائرة، لكن داخل هذه الدائرة من أقر بوجود الله فهو مؤمن، لكن إيمانه لا ينجيه لا من عذاب الدنيا ولا من عذاب الآخرة. وهذا شأن عامة المسلمين، لا يقيمون الإسلام في بيوتهم، قد يكون دخلهم حرام وإنفاقهم حرام، لا يتورعون، يختلطون، يفعلون ما يحلو لهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: والعاجز من أتبع نفسه هواها ويتمنى على الله الأمان. أما من في الدائرة الثانية، هؤلاء الملتزمون، هؤلاء الوقافون عند حدود الله، هؤلاء الذين طبقوا منهج الله، هؤلاء الذين التزموا، هؤلاء نفعهم إيمانهم، هؤلاء حملهم إيمانهم على أن يستقيموا. أين يقع إبليس؟ ضمن الدائرة الكبيرة. ألم يقل ربي فبعزتك آمن به رب

أما في المركز الأنبياء المعصومون. إذن إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يعني أناس كثيرون يتحدثون يقولون شيئا لا يؤمنون به لمصلحة أو لخطة أو لخبث أو لخديعة. الله عز وجل يعلم سركم وجهركم. يعني ورد عند بعض علماء القلوب القلب منظر الرب، يعني لا تجعل الله أهون الناظرين إليه، إن الله ينظر إلى قلوبكم. ورد في بعض الآثار القدسية أن عبدي طهرت منظر الخلق سنين. إنسان يطلي بيته، يجدد أساس بيته، يرتدي ثياب جميلة، يغسل مركبته، يحسن مدخل بيته، طهرت منظر الخلق سنين، أفلا طهرت منظري ساعة؟ والقلب منظر الرب، إن الله مطلع عليه. أما يستحي الإنسان أن يتآمر على أخيه؟ كفى بها خيانة أن تحدث أخاك بحديث هو لك به مصدق وأنت له به كاذب. القلب في غش أحيانا، في مكر، في خداع، في مؤامرة، في احتقار، في كبر، في استعلاء. من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر هذا هالك. مثقال ذرة، يعني أنا كنت أضرب هذا المثل، عندك كيلو لبن وجاءك 25 ضيف، يمكن أن تضيف لهذا الكيلو 5 كيلو ماء وأن تقدمه شراب. أما إذا وضعت بالقطارة قطرة نفط واحدة هل بإمكانك أن تشربه؟ قطرة نفط واحدة تفسد هذا اللبن، بينما 5 أمثاله ماء لا يفسد، يمدن. لذلك الكبر خطير جدا. وأساسا هناك معصيتان، معصية الغلبة ومعصية الكبر. معصية الغلبة يسهل أن تتوب منها، لكن معصية الكبر يصعب أن تتوب منها. هذه معصية إبليس، ما كنت لأسجد لبشر خلقته من طين. أما الإنسان يغلب أحيانا فيستغفر فيجد الله توابا رحيما. إذن إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. يعني في اللقاء الزوجي 500 مليون حوين، 500 مليون تحتاج البويضة إلى حوين واحد يدخل، وفي آلية دقيقة جدا. البويضة الحوين في برأسه مادة نبيلة، هذه المادة النبيلة مغلفة بغشاء رقيق، فإذا اصطدم بجدار البويضة تمزق الغشاء، والمادة النبيلة تستطيع أن تذيب جدار البويضة فيدخل. فإذا دخل إلى البويضة أغلق الباب واكتفت البويضة بزوج واحد. يجري الانقسام الآن من المبيض إلى الرحم، تنقسم البويضة الملقحة إلى 10,000 جزيء، وفي الرحم تغرس وتبدأ بالنمو. طيب هذه النقطة فيها مورثات، بعضهم قال 5,000 مليون، سمعت مليون، سمعت على كل ليس أقل من مليون. هذا الذي أقوله لكم هو شغل العالم اليوم، الهندسة الوراثية. يعني كل شيء أنت فيه مصمم من قبل، الطول، اللون، خد أثيل، عينان زرقاوان، شعر أسود، شعر أشقر، قامة طويلة مديدة، شامة على الخد، يعني كل التفاصيل الخلق كلها تنفيذ لبرنامج. هذه المورثات

0: لو سلمنا أنها مليون مورث، حتى الآن عرفوا 800 مورث. هذه تسهم في تفاصيل حياة الإنسان. لا طفل. حدثني أخ كريم قال لي جاءني، يعني ولد لي بنتان توأمان من بويضة واحدة، توأمتان، بنتان توأمتان من بويضة واحدة، أما كل بنت لها طبع، الأولى حادة المزاج والثانية هادئة جدا، ومن بويضة واحدة. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. والله يا أيها الإخوة الكرام، علم الأجنة وحده أكبر دليل على عظمة الله. علم الأجنة، تطور الخلق من مضغة إلى علقة إلى عظم، ثم يكسى العظم لحما. دخل طبيب أستاذ علم الأجنة في جامعة أكسفورد، له كتاب يعد عند الدارسين إنجيل الأجنة، كتاب قيم مترجم إلى معظم اللغات، يدرس في كل الجامعات تقريبا. فقال هذا الطبيب على قال لتلاميذه: معي حقيقة ناصعة كشفتها اليوم تعد ثورة في علم الأجنة. ما هذه الحقيقة؟ أنه اكتشف أن العظام تشكل أولا ثم تكسى لحما، وهو لعشرين عام سابقة يعتقد أن العظام تلي تخلق العضلة. فقام طالب مسلم في هذه الجامعة قال: هذه حقيقة في كتاب المسلمين. فالأستاذ صعق ولم يصدق. في اليوم التالي جاءه بكتاب بقرآن كريم مع تفسيره، أطلعه على الآية: فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. يعني قضية تشكل الجنين بالرحم والأطوار التي يمر بها من مضغة إلى علقة إلى نقطة مخلقة وغير مخلقة، إلى عظم إلى لحم إلى أجهزة إلى دماغ، شيء لا يصدق. يعني قبل 9 أشهر نقطة ماء، بعد 9 أشهر طفل يأكل ويشرب ويتحرك ويرى ويسمع وينام، في دماغ وفي أعصاب وفي معدة وأمعاء وكبد، قلب وكبد وأذنان ولسان، هذا كله من خلق الله عز وجل. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إنسان طويل، إنسان قصير، إنسان لونه فاتح، إنسان لونه داكن، إنسان عصبي المزاج، إنسان هادئ الطبع، إنسان يتقد ذكاء، إنسان محدود، يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. العزيز الذي لا ينال جانبه، كما قلت في درس سابق، يندر وجوده إن كان العزيز شيئا من خلق الله، يندر وجوده، وإن كان اسما لله واحد لا شريك له، إن كان صفة لمخلوقات الله، الشيء العزيز تشتد الحاجة إليه، وإن كان اسما لله يحتاجه كل شيء في كل شيء. والعزيز إذا كان صفة لغير الله يعني يصعب الوصول إليه، أما إذا كان اسما لله يستحيل أن تحيط به. الحكيم يضع كل شيء في مكانه الصحيح، كل شيء وقع، لو أنه وقع بخلاف ما وقع لكان نقصا في حكمته ولكان الله ملوما، فليس في الإمكان أبدع منه. ثم يقول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. بعضهم قال الآيات المحكمات هي الآيات الواضحات، وبالتعبير الأصولي هي الآيات قطعية الدلالة لا تحتمل معنيين. ومن رحمة الله بنا أن كل الآيات المتعلقة بسعادتنا أو شقائنا، الآيات المتعلقة بالأساسيات، شيء يعد فرضا لسلامتنا وسعادتنا تغطيه آية محكمة، وشيء إن فعلناه كان دمارا لنا في الدنيا والآخرة تغطيه آية محكمة، يعني آية واضحة، آية قطعية الدلالة. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أية قضية أساسية في سلامتنا وسعادتنا، وهي أساسية في دمارنا وشقائنا، مغطاة بآية محكمة، أي آية واضحة الدلالة قطعية المعنى. لا شك فيه. أعطي فلانا 1500 ليرة، لا بتحتاج مفسر ولا موضح ولا إنسان تستشيره في المعنى، واضحة. أعطي فلانا 1500 ليرة، هذا نص واضح، قطعية الدلالة، قطعي الدلالة. أما لو قلت لك أعطي فلانا 1000 درهم ونصفه، هي آية متشابهة، يا ترى الضمير يعود على 1000، يعني 1500 درهم، أم يعود على الدرهم 1500؟ هذه آية متشابهة، يعني يمكن أن تؤول ب1500 إذا أعدنا الضمير على 1000، ويمكن أن تؤول ب1500 درهم إذا أعدنا الضمير على الدرهم. هذه آية متشابهة، يعني ظنية الدلالة. الآيات ظنية الدلالة، وكذلك الأحاديث تغطي المتغيرات في حياة الإنسان، المتغيرات في بحياتنا ثوابت وفي متغيرات، فالثوابت ما تقوم عليه سعادتنا وما يهددنا بالشقاء الدنيوي والأبدي، أي ثوابت. يعني إنسان أكل ولم يطعم أمه التي أنجبته، من دون تعليم، من دون توجيه، من دون أن تستمع إلى خطة عن بر الوالدين، هذا شيء تعرفه بالفطرة ومغطى بنص قطعي الدلالة. فكل جريمة تهلك الإنسان محرمة بنص قطعي الدلالة. أما في متغيرات، الله عز وجل قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، آتوا الزكاة، يا ربي نؤتيها مالا أم نؤتيها طحينا أم نؤتيها تمرا أم قمحا، كيف نؤتيها؟ يحتمل أن تؤديها مالا إذا كنت في المدينة، ويحتمل أن تؤديها قمحا إذا كنت في الريف. القضايا المتغيرة، المتغيرات تغطيها الآيات ظنية الدلالة، والثوابت في حياة الإنسان تغطيها الآيات المحكمة. لكنني أنا كإنسان حينما أصوغ نصا ظنية الدلالة، أنا أقصد معنى واحد لكن عبارتي جاءت فضفاضة. أما إذا كان خالق الأكوان جاء في قرآنه عبارة ظنية الدلالة، معنى ذلك أن الله أراد كل المعاني كي تغطي كل الظروف وكل البيئات وكل الحاجات، فإذا كان في النص طابع ظني فالله عز وجل أراد كل المعاني رحمة بالخلق وتغطية لكل المتغيرات في الحياة. أما إذا أراد معنى واحدا هذا لا يحتمل تأويلا آخر. إذن هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، آيات الوجود، آيات الكمال، آيات الوحدانية، آيات المحرمات، آيات الفرائض، الآيات الأساسية التي تقوم عليها سعادتنا، والآيات التي إن خالفناها نشقى في الدنيا والآخرة، محكمات. أما ندفع الزكاة مالاً أم ندفعها طعاماً، هذه آية ظنية الدلالة، هنا مجال اجتهاد المجتهدين. في معنى آخر أن الآيات المحكمات هن الآيات التي تعد أصول الكتاب، وأن الآيات المتشابهات هي الآيات التي تعد فروعاً للكتاب، في أصول وفي فروع، وكل آية متشابهة ينبغي أن ترد إلى آية محكمة. أرجو الله عز وجل أن يمكنني من توضيح هذه الحقيقة. أنا أقول الخبز مادة خطيرة، كلمة خطيرة يعني قنبلة تنفجر، أم مادة أساسية؟ الخبز مادة خطيرة، القمح مادة خطيرة في حياة الإنسان. ثم أقول بعد حين القمح مادة أساسية، أساسية محكمة، خطيرة متشابهة. القاعدة الأصولية أن كل آية متشابهة أو أن الآيات المتشابهة مهما كثرت تحمل على الآيات المحكمة مهما قلت، قاعدة أساسية يعني. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. هذه الآية أصل وواضحة ومحكمة في أن الإنسان مخير لا مسير. تأتي آية ثانية يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فالآيات المتشابهات مهما كثرت تحمل على الآيات المحكمة مهما قلت، أي قاعدة أصولية. لذلك إذا قلت الله عز وجل أضل فلانا، الله ما بيضل، هذا هو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري، قياسا على قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن المحكمات الواضحات قطعيات الدلالة اللواتي تغطي أساسيات الحياة والثوابت في الحياة الإنسانية، والمتشابهات الآيات ظنية الدلالة تشبه الحق من جانب والباطل من جانب. يعني مثلا ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن الله لم يشأ، ولكن حقت القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أشرح هذه الآية بعد الأذان. نعود للمثل السابق، كلفت إنسانا أن يعطي فقيرا 1000 درهم ونصفه، كيف بأول النص؟ لك 1500 بس، 1500 درهم، هي لأن الأستاذ الهاء تعود على الدرهم، كأنه صار في امتحان. إذا كان كريم يعيدها على 1000 فيعطيه 1500، وإن كان بخيلا يعيدها على الدرهم فيعطيه 1500 درهم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. أخي لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، النهي على أضعاف المضاعفة، أما لو أكلناها بنسب قليلة لا شيء علينا، نفذ الربا. النظرة الأولى لك ساعة الأولى، والثانية عليك سواها ساعة الأولى. فدائما الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، يا الله ما مكننا إذا لا نقيم الصلاة. يعني هناك تأويلات مضحكة، فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، يفتنوا فتنوا بالدنيا فأرادوا مخلصا بشهواتهم من بعض النفوس. وكثيرا هي الكتب التي تؤلف حديثا تحت اسم قراءة معاصرة للقرآن الكريم، التي تخفف على الناس التكاليف ابتغاء الفتنة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يعني النبي اللهم صل عليه قال من أكل بصلا أو ثوما فلا يقربا مصلانا. هل تصدقون أنه في بعض البلاد حتى يتكفف في صلاة الجمعة يأكل ثنتون خلاص؟ هيك النبي قال، ما دام قد أكل من هذه الشجرة ينبغي ألا يقرب مصلانا. ما خطر في بال النبي أن واحدا من أمته بعد حين يفهم هذا الحديث، أي أن يعفى من صلاة الجمعة. فالإنسان المنحرف يعمل في التأويل، يغير ويبدل ويؤول كي يجر التغطية الشرعية الموهومة إلى انحرافاته. هذه قاعدة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. ما معنى التأويل؟ العلماء فرقوا بين التفسير والتأويل. يعني الإنسان حينما يخطر في باله فكرة يعبر عنها، فأن تعيد النص إلى أصله الفكري هذا تأويل. يعني الله عز وجل قال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن الله عز وجل خلقك مخيرا، حملك الأمانة، هيأ لك سعادة أبدية، خلقك لجنة عرضها السماوات والأرض. لو شاء أن يجبرك على الهدى لأجبرك، لكن عندئذ لا تسعد. لو أنني مجبر أحدا على شيء لما أجبرتكم إلا على الهدى، ولكن الهدى القصري لا يسعد. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، تعني هذه الآية أن الله لو أراد أن يجعل كل العباد مؤمنين إيمانا قصريا لفعل. الآن بلد عم يسعي كله استقامة قصرية عن طريق المراقبة، تدخل إلى سوق كبير جدا في بألوف الملايين، خمس موظفين على الباب، أي سلعة إن لم تدفع ثمنها تعطي صوتا، تمنور مستقيم. في بلاد كثيرة مع التطور التكنولوجي أجبر الإنسان على الاستقامة، أما هذه الاستقامة التي أجبر عليها لا قيمة لها إطلاقا ولا ترقى بالإنسان، كما أنها لا تسعده. فالآيات المحكمات تغطي الثوابت في الإنسان، المتشابهات تغطي المتغيرات، لكن المنافقين ومن كان في قلبه مرض يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، الله مو كاتب الهداية، الله عز وجل هداك ينتظر أن تستجيب له. أما من يشاء لها معنى آخر في آيات أخرى، إن الله لا يهدي القوم الكافرين، لا يهدي القوم الضالين، لا يهدي القوم الظالمين، لا يهدي القوم الكاذبين. فالله أوجز بمكان وفصل بمكان، وما يعلم تأويله إلا الله. هنا في شيء ثاني لا بد من ذكره، من معاني الآيات المحكمات المتشابهات. القرآن كله آيات محكمات إلا بعض الآيات التي لا تزيد على عدد أصابع اليد. هذه الآيات متعلقة بذات الله، يعني وجاء ربك وين استوى على العرش، يد الله فوق أيديهم، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، كل شيء هالك إلا وجهه، وجه، نفس، يد، سمع، بصر، جاء، بضع آيات لا تزيد على عدد أصابع اليد، سماها العلماء آيات متشابهة. هذه متعلقة بذات الله. أكمل موقف أن نوكل أمر معناها إلى الله، 10 آيات ليس أكثر، وبعضهم أولها تأويلا يتناسب مع كمال الله، فقالوا جاء وجاء ربك، أي جاء أمره، يد الله فوق أيديهم أي قدرته، إن الله سميع عليم أي علمه، وجهه ذاته، نفسه ذاته، إلى آخره. فالآيات المحدودة المتعلقة بذات الله يمكن أن تسمى آيات متشابهة، فإذا لم نؤولها واكتفينا وفوضنا إلى الله تأويلها نكون قد سلمنا، وإذا اجتهدنا بتأويل يليق بكمال الله نكون قد وفقنا. أما أن نشبه الله عز وجل ببعض خلقه هذا كلام غير مقبول. إما الذين أنكروا ضلوا، الذين أنكروها ضلوا، والذين جسدوها ضلوا، لكن الذين فوضوا كانوا أكمل الناس، والذين أولوا كانوا قد وفقوا. هذا معنى آخر للمحكمات والمتشابهة. وما يعلم تأويله إذا الآيات محكمات إلا الله والراسخون في العلم. نقف عند العلم. أما إن كانت الآيات متشابهات متعلقة بذات الله وما يعلم تأويله إلا الله، نقف هنا، نقف عند كلمة الله إن كانت الآيات متعلقة بذات الله، ونقف عند كلمة والراسخون في العلم إذا كانت الآيات متعلقة بالأحكام الشرعية وقصص الأنبياء السابقين وما إلى ذلك. يقولون هؤلاء العلماء الراسخون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. على كل أيها الإخوة، يعني القرآن الكريم يحتاج إلى تقوى، لأن الله عز وجل يقول من بعض معاني هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون، فإذا كنت طاهر القلب موحدا مستقيما يعني أعانك الله على فهم كلامه، وإلا المنحرف يقع في فتنة المتشابهات. بالمناسبة، ما من فرقة ضالة إلا اعتمدت على معنى من معاني المتشابهات التي ما أرادها الله عنه، اعتمدت على معنى من معاني المتشابهات. الآيات المتشابهات فيها نوع من الامتحان، أما المؤمنون الصادقون يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم أحبتنا في الله لحلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: غريبا
1: إن
0: هو
1: غريبا
0: حق
1: هو حق يوم
0: لغربته
1: على
0: على
1: المقيمين
0: المقيمين في
1: الأرض.
2: أيها الإخوة الأحباب، ورد في كتاب عن خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم النص التالي: إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. أيها الإخوة، المركبة، السيارة، لماذا صنعت؟ صنعت من أجل أن تسير. ولماذا وضع فيها المكبح؟ والمكبح في أصل وظيفته يتناقض مع السير ويوقف الحركة. هذا المكبح مع أنه يتناقض مع علة صنع السيارة، لكنه ضروري جداً لسلامة الركاب. وكذلك المصائب، نحن في دار ابتلاء، نحن في دار امتحان، نحن في دار فينا نوازع نحو الأرض واتجاهات نحو السماء، فحينما يغفل الإنسان قد يقع في خطأ، والخطأ ينبغي أن يعالج من قبل رب العالمين. وكلمة رب العالمين تعني التربية، فالله عز وجل يقول: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إذاً طبيعة الحياة الدنيا فيها ابتلاء. الإمام الشافعي سئل: ندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ تبسم وقال: لن تمكن قبل أن تبتلى. والله عز وجل يؤكد في بعض الآيات الكريمة أن هناك مصائب تصيب المؤمنين. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. هذه مصائب المؤمنين، مصائب دفع إلى باب الله، ومصائب رفع في مقامات المؤمن. هذه المصائب كلها خير، وقد عبر القرآن عنها فقال: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الباطنة هي المصائب التي تصيب المؤمنين كي تسوقهم إلى باب الله، وتحملهم على التوبة، وترقى بهم إلى أعلى مقامات. لكن مصائب الطرف الآخر، مصائب العصاة والمجرمين والفجار، مصائب قصم، وإذا كان في هذا الإنسان بقية خير مصائب ردع. أما مصائب الأنبياء مصائب كشف. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول: اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله عونا لنا فيما تحب، وما زويت عنا ما نحب فاجعله فراغاً لنا فيما تحب. هذه النصوص تؤكد حقيقة دقيقة، هي أن الدنيا مفعمة بالمصائب، بالأحزان، هكذا جعلها الله بهذه الطبيعة كي نسعى للآخرة. الله عز وجل يربينا في الدنيا ويكرمنا في الآخرة. أيها الإخوة الأحباب، في نقطة دقيقة في الموضوع، أن الحظوظ، المال حظ، الوسامة حظ، الذكاء حظ، القوة حظ، العمر المديد حظ، أن هذه الحظوظ وزعها الله في الدنيا توزيع ابتلاء، وسوف يوزعها في الآخرة توزيع جزاء. قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فالمؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. أين هو قانون تفريج الكروب؟ الدنيا دار ابتلاء وفيها مصائب، يصيب الله بهذه المصائب عباده المؤمنين، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أشد الناس بلاءً الأنبياء، وأنا أشدهم بلاءً، ثم الأمثل فالأمثل. شيء طبيعي جداً أن هناك مصائب في الدنيا، لأن الله رب العالمين يأخذ بيدنا إلى بابه ويسوقنا إلى جنته. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل. ولكن هذا المؤمن إذا وقع في إشكال، وقع في ألم، في حزن، في مصيبة، ماذا يفعل كي ينجو منها؟ هنا محور هذا اللقاء الطيب، قانون تفريج الكروب. أيها الإخوة، الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يعني الإنسان أحياناً يرى أن الأبواب قد غلقت كلها، أن الأبواب قد غلقت كلها، فيبحث عن مخرج نجاة. لذلك الآية تقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ولحكمة بالغة بالغة، تغلق الأبواب أمام المؤمن أحياناً ويفتح له باب السماء. هذا الباب فيه سعادته وفيه سلامته وفيه رقيه. لذلك قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وأنا أعتقد أن زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين، زوال الكون، إن هذه المصائب يسوقها الله عز وجل لحكمة بالغة. إذا دخلت إلى مسجد ورأيت فيه آلاف مؤلفة، اعلم علم اليقين أن معظم هؤلاء ساقهم الله إلى بابه بتدبير حكيم وتربية راقية، فكانت النتيجة أنهم اصطلحوا مع ربهم وسلموا وسعدوا في الدنيا والآخرة. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. قانون تفريج الكروب في هذه الآية الدقيقة الجامعة المانعة. أيها الإخوة، هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا لها سياق، لو نزعتها من سياقها لأصبحت قانونا. في سياق آيات الطلاق يقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي من يتق الله بتطليق زوجته طلاقا سنيا صحيحا وفق توجيهات القرآن الكريم يجعل الله له مخرجا إلى إرجاعها. هذا المعنى السياقي، ولكن عظمة هذا القرآن أن كل آية إذا نزعت من سياقها كانت قانوناً. مثلاً: من يتق الله في كسب ماله يكسب المال الحلال يجعل الله له مخرجاً من إتلاف المال. من يتق الله في اختيار زوجته اختارها ذات صلاح ودين فسعد بها وكانت وفية له. من يتق الله في اختيار زوجته وفق منهج الله عليكم بذات الدين يجعل الله له مخرجاً من الشقاء الزوجي. من يتق الله في تربية أولاده تربية إسلامية صحيحة يجعل الله له مخرجاً من عقوقهم. من يتق الله بالإيمان والتوحيد يجعل الله له مخرجاً من الشرك. هذه الآية، صدقوا أيها الإخوة، زوال الكون أهون على الله من ألا تحقق نتائج هذه الآية. حينما تضيق كن عن همومك معرضة، وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق ولربما اتسع الفضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضة، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. أيها الإخوة الأحباب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال تعالى: وقد مكروا مكرهم، الطرف الآخر، وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. إلهنا وربنا وخالقنا في قرآنه وفي كلامه يبين أن مكر الطرف الآخر يزيد الجبال من مواقعها، ومع ذلك يطمئننا ويقول: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إذن ما ساق الله لنا مصيبة إلا لمصلحتنا، إلا ليقربنا منه، إلا ليجمع كلمتنا. والله عز وجل لا يسمح لطاغية على الإطلاق أن يكون طاغية إلا ويوظف طغيانه لخدمة دينه والمؤمنين بلا شعور وبلا إرادة وبلا أجر وبلا ثواب. إذن كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. أيها الإخوة، الله عز وجل يعدنا، قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. إذن نحن حينما نعبد الله عز وجل نستحق كل هذه الوعود التي يعد زوال الكون أهون على الله عز وجل من ألا تحقق. لذلك فلنستبشر ولنثق بربنا وبهذا الدين العظيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أيها الإخوة الكرام، الدنيا زائلة تغر وتضر وتمر، والآخرة باقية، فطوبى لمن ربح الآخرة وزاق بعض المتاعب في الدنيا. فقد ورد في بعض الآثار القدسية: وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده أو إقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. فلذلك الإنسان حينما يربح الآخرة ويربح جنة الله عز وجل يكون قد فاز فوزاً عظيماً، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: عيادة المريض وتشييع الميت. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. متفق عليه.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا ربي، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا ربي، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا ربي، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه.

0: أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ رواه مسلم.
1: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. متفق عليه.
0: وعن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض. رواه أبو داود والترمذي.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. متفق عليه.
1: عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود والحاكم.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم.
1: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت: كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم.
0: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء، إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري.
0: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت، فقال للرسول: ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. متفق عليه.
1: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه البخاري.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه.
1: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. رواه مسلم.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
1: عن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. رواه مسلم.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه.
1: عن أبي عمرو عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، رواه أبو داود.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. متفق عليه.
0: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. متفق عليه.
2: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: شيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العصر.

0: التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: لا إله إلا الله العلي الحليم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش. اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من الفقر وأن تقضي عني المغرم. اللهم إني ضعيف فقو برجائك ضعفي. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. اللهم اغفر ذنبي وأخسف شيطاني. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.

0: إله إلا الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المسلم، إن هذا الدين هو رسالة الله الخاتمة التي بعث بها محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. ولقد حدد رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم الغايات العظمى من بعثته، فكان من أعظم هذه الغايات ما أخبر به في حديثه الثابت عنه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يقول الشيخ الغزالي رحمه الله: فكأن الرسالة التي خطت مجراها في تاريخ الحياة وبذل صاحبها جهدا كبيرا في مد شعاعها وجمع الناس حولها لا تنشد أكثر من تدعيم فضائلهم وإنارة آفاق الكمال أمام أعينهم حتى يسعوا إليها على بصيرة. والعبادات التي شرعت في الإسلام واعتبرت أركانا في الإيمان به ليست طقوسا مبهمة وحركات لا معنى لها، كلا، فالفرائض التي ألزم الإسلام بها كل منتسب إليه هي تمارين متكررة لتعويد المرء بأن يحيا بأخلاق صحيحة وأن يظل مستمسكا بهذه الأخلاق مهما تغيرت أمامه الظروف. تذكر أخي المسلم أن العبادات تقوي في النفس مكارم الأخلاق. إن استقراء أدلة الكتاب والسنة لا يبرهن على أن العبادة الحقة لا بد أن يكون لها أثر في نفس صاحبها وأخلاقه وسلوكه. فالصلاة التي هي أهم أركان الإسلام بعد التوحيد والتي لها منزلتها الخاصة في الإسلام بيّن الله عز وجل شيئا من الحكم التي من أجلها شرعت، فكان من هذه الحكم أنها تنهى أهلها عن الفحشاء والمنكر، كما قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله العظيم. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة تقوم الليل ولكنها إذا أصبحت آذت جيرانها قال: هي في النار. فكأن حقيقة الصلاة أنها تزكية للنفس وتطهير لها من الأخلاق الرديئة والصفات السيئة، فمن ينتفع بصلاته في هذا الجانب فكأنه لم يستفد أعظم ثمرات الصلاة.

0: تنهى النفوس عن الفواحش والرياء والرياء.
1: أما الصيام أخي المسلم فإنه كذلك تهذيب للنفوس وحرمان لها من شهواتها المحظورة ونزواتها قبل أن يكون حرمانا لهذه النفوس من الأطعمة والأشربة والشهوات المباحة. ولأجل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ويذكر القرآن ثمرة الصوم العظمى فيقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وفي نفس السياق يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من صام امتثالا لله عز وجل ينبغي أن يتميز بأخلاقه وحلمه. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم. فللأسف أخي المسلم إننا نرى في واقعنا فئات من الناس تقوم بعكس ذلك تماما، تراهم إذا صاموا ضاقت صدورهم وساءت أخلاقهم، ولأول عارض من خلاف تراهم يثورون ويغضبون ويسيئون، فإذا عوتبوا اعتذروا بأنهم صائمون.
0: صيامنا خير لنا،
2: صيامنا خير لنا،
0: هو الدواء والشفاء،
2: هو الدواء والشفاء.
1: وإذا نظرت أخي المسلم إلى الزكاة وجدتها في أصلها تطهيرا للنفس من أدران البخل والشح، وتعويدا للنفس على السخاء والجود وقضاء حوائج الناس والشعور بأزماتهم. ولهذا قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إنها بهذا المعنى ليست ضريبة تؤخذ من الناس على كره منهم، بل هي غرس لمشاعر الحنان والرحمة والرأفة، وتوطيد لعلاقات التعارف والألفة بين أبناء المجتمع.
0: زكاتنا أمن لنا، فيها الفوائد والوفاء والوفاء.
1: وأما الحج الذي كلف به المستطيع من المسلمين فإنه ليس مجرد رحلة إلى هذه البقاع المقدسة التي تهفو إليها قلوب المؤمنين وفقط، بل هو في أساسه رحلة إيمانية مليئة بمعاني الكمال الإيماني والرقي الروحي والسمو الأخلاقي. ولهذا قال الله عن هذه الشعيرة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. وقد كان الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: السكينة السكينة، ووجههم عليه الصلاة والسلام إلى ضرورة التحلي بحسن الخلق في حجهم، وبشرهم على ذلك بالأجر العظيم. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
0: وحجنا للبيت حق،
2: وحجنا للبيت حق،
0: من استطاع.

هذه هي عبادات الإسلام العظام أخي المسلم، والتي نتبين من خلال ما سبق من استعراض الأدلة الواردة في فضلها والحث عليها متانة وقوة العلاقة بين الدين والخلق وبين العبادة والسلوك. فإن هذه العبادات وإن كانت متباينة في جوهرها ومظهرها، لكنها تلتقي عند الغاية التي رسمها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ونسأل الله الكريم أن يجعل ما نقول ونفعل حجة لنا لا علينا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: عناوين النشرة: إيران تحذر السفن العابرة لمضيق هرمز من مخالفة مساراتها وبدء الاستعدادات لإقامة مراسم تشييع المرشد الأعلى علي خامنئي اعتبارا من يوم السبت في طهران. الحكومة الفيدرالية تدافع عن مشروع قانونها المتعلق بمكافحة المقامرة على شبكة الإنترنت بعد انضمام الخضر إلى الائتلاف في عرقلة تمريره في مجلس الشيوخ. بالتزامن مع موجة الحر، حرائق غابات تجتاح جنوب فرنسا وإجلاء حوالي 3000 شخص. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. في تطور مفاجئ جاء بعد ساعات قليلة من أعلان نائب وزير الخارجية الإيراني قاسم غريب أبادي الاتفاق مع الجانب الأمريكي على إنشاء قناة اتصال للإبلاغ عن خروق مذكرة تفاهم إسلام أباد ورصدها. هددت طهران أمس بالرد عسكريا على ناقلات النفط التي تعبر مضيق هرمز من دون الالتزام بالمسارات التي تحددها. وحذرت غرفة عمليات هيئة الأركان المشتركة الإيرانية في بيان نقله التلفزيون الرسمي من أن أي عدم امتثال أو انحراف عن المسار المحدد أو تجاهل لبروتوكولات الملاحة المعتمدة لدى إيران في مضيق هرمز سيقابل برد فوري وقوي من القوات المسلحة، بما يعرض أمن السفن المخالفة للخطر. وعلى جبهة سياسية موازية وفي مؤشر على تعبئة الداخل الإيراني، دعا رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف إلى الثأر لمقتل المرشد الإيراني السابق علي خامنئي عبر مشاركة واسعة في مراسم تشييعه التي ستنطلق السبت في طهران، على أن تختتم في 9 من الشهر الجاري بدفنه في مسقط رأسه في مدينة مشهد، مع التخطيط لإقامة مراسم إضافية في مدينة قم وفي العراق. وأعلنت وسائل إعلام رسمية وصول جثمان خامنئي الذي قتل في غارة جوية أمريكية إسرائيلية في 28 شباط فبراير الماضي إلى مصلى الإمام الخميني في طهران. وحذر الجنرال علي عبد الله قائد عمليات هيئة الأركان المشتركة الإيرانية من وصفهم بأعداء إيران ولاسيما الولايات المتحدة وإسرائيل من أي سوء تقدير والتفكير في الرد القاسي الذي ستواجه به القوات المسلحة الإيرانية أي تهديد أو عدوان على البلاد. على خط آخر، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أمس من بيروت أنه لا نية لدى سوريا للتدخل عسكريا في لبنان بعد تصريحات متكررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمح فيها إلى أمكان اضطلاع دمشق بدور في مواجهة حزب الله. وتضمنت زيارة الشيباني إلى لبنان سلسلة لقاءات سياسية وروحية شملت لقاء رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، إضافة إلى رئيسي حزب الكتائب سامي أجميل والقوات اللبنانية سمير جعجع والوزير السابق وليد جنبلاط والبطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان. وأعلن خلال الزيارة عن تشكيل لجنة عليا مشتركة لبنانية سورية تضم جميع الوزارات المعنية لتطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتفاهمات الأمنية وتوسيع نطاق التعاون بين البلدين، كما تم التطرق إلى مسألة الربط الكهربائي بين لبنان وسوريا وموضوع النقل وتبادل البضائع وتسهيل حركة مرورها بين حدود البلدين الممتدة على أكثر من 300 كيلومتر. وفي تصريحات أدلى بها خلال زيارته، شدد الشيباني على رغبة سوريا بإقامة علاقات أخوية مع لبنان قائمة على التعاون والتنسيق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكلا البلدين. ولم يستبعد الوزير السوري اللقاء مع حزب الله مستقبلا إذا كان ذلك يلبي مصلحة البلدين.
2: لقاءاتنا اليوم المجدولة كلها مع أيضا الفرقاء والأطراف اللبنانية وأيضا مع الحكومة اللبنانية. اليوم لا يوجد لقاء مع حزب الله، ولكن في المستقبل إذا كان هناك مصلحة تصب في صالح البلدين فبالتأكيد نحن منفتحون. اللقاء اليوم مع دولة الرئيس نبيه بري لقاء ممتاز جدا، وأيضا يصب في صالح العلاقات السورية اللبنانية.
1: وفي الشأن السوري، انفجرت أمس عبوة ناسفة في مقهى قريب من قصر العدل في دمشق، مما أدى لسقوط 9 قتلى و20 جريحا. ولم تتبنى أي جهة المسؤولية عن الانفجار، في حين تعهدت السلطات السورية بأن ينال المرتكبون جزاءهم. أصبح من شبه المؤكد أن تفشل الحكومة الفيدرالية في تمرير مشروع قانونها المتعلق بمكافحة المقامرة على شبكة الإنترنت في مجلس الشيوخ، بعد انضمام حزب الخضر إلى الائتلاف في معارضة التشريع بصيغته الحالية على الأقل. ويقول معارضو المشروع القانون أنه يتجاهل معظم توصيات لجنة تحقيق شكلتها الحكومة للنظر في التداعيات السلبية لإعلانات المقامرة خلال بث الأحداث الرياضية، كما أنه لا يوفر حماية كافية للأطفال والمراهقين من مخاطر الوقوع في فخ الإدمان على المقامرة. وفي هذا الإطار، قال عضو مجلس الشيوخ المستقل ديفيد بوكوك أن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أضاع فرصة نادرة للتصدي الفعال لآفة القمار.
3: If you zoom out and look at the big picture here, this was an opportunity for a prime minister to have a real legacy. We have the Murphy Report backed by every parliamentarian. You've got 80% of Australians say, ban all gambling ads, let's protect our children. And you've got a prime minister that is captured by the gambling lobby. And as Andrew Wilkie said in the House, if he's so captured, he should get out of the way. Give Parliament a conscience vote on this. Let the Labor Party actually represent their communities. And so I just find the whole thing tragic.
1: بدورها قالت المتحدثة باسم المعارضة لشؤون الاتصالات سارة هندرسون أن لدى الائتلاف هواجس جدية بشأن مشروع القانون المقترح.
4: I won't prejudge where we might land on this bill other than to say we don't think it's good enough. We do have concerns and we are very serious. The coalition is very serious about combating the terrible harm caused to so many Australian families by gambling addiction.
1: وبمواجهة هذه الموجة من الانتقادات، أكد رئيس الوزراء اليوم في حديث إذاعي أن حكومته واجهت مشاكل القمار أكثر من أي حكومة أخرى، معربا عن أمله بإمكان تمرير التشريع في مجلس الشيوخ قبل نهاية العام الجاري.
5: It's a comprehensive approach. It deals with issues such as particularly online. It deals with overseas gambling as well. Things like the naming of sporting grounds and sponsorship of jerseys is covered as well. There's a range of reforms. My government has taken more action on gambling harm than any government since Federation.
1: فيما تكتوي أجزاء واسعة من غرب أوروبا بموجة من الحر الشديد وسط توقعات بوصول موجة أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة، اندلعت حرائق غابات واسعة في جنوب فرنسا حيث تم إجلاء حوالي 3,000 شخص. ونشرت السلطات مروحيات إطفاء لمنع امتداد النيران التي غذتها الرياح القوية والجفاف. وقال رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو في ختام اجتماع طارئ مع ممثلين عن خدمات الطوارئ في مرسيليا أن النيران أتت على أكثر من 8,000 هكتار، مضيفا أن شدة الحرائق وسرعة اندلاعها ستتطلب قدرا كبيرا من الصبر من السلطات وعناصر الإطفاء والسكان على حد سواء. وقالت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن موجة حر جديدة ستضرب البلاد الأسبوع المقبل، ولكنها لن تكون بشدة الموجة التي سجلت الشهر الماضي. وندد سياسيون فرنسيون بما اعتبروه قصورا في إجراءات السلطات لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، وقدم حزب الخضر أمس مذكرة بحجب الثقة عن الحكومة. في أخبار الرياضة، خرجت الجزائر من كأس العالم 2026 بكرة القدم بعد هزيمتها أمام سويسرا بهدفين دون رد، وحققت إسبانيا انتصارها الأول في الأدوار الإقصائية بفوزها السهل على النمسا بثلاثة أهداف نظيفة، وبلغت البرتغال بصعوبة بالغة دور 16 بقلبها تأخرها أمام كرواتيا إلى فوز بهدفين لهدف. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 69 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة السبت في أديلايد: أمطار متفرقة 15 درجة، بريسبن مشمس 23، هوبرت أمطار متفرقة 10 درجات، داروين غائم جزئيا 32، بيرث غائم جزئيا 20 درجة، ملبورن أمطار متفرقة 14، سيدني مشمس 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 13 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد، شكرا لإصغائكم.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب الإيثار والمواساة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأته: هل عندك شيء؟ فقالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: علليهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق عليه.
2: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. متفق عليه.
1: باب ذكر الموت وقصر الأمل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هاذم اللذات، يعني الموت. رواه الترمذي.
1: باب كراهة تمني الموت.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. متفق عليه.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه.
3: باب الورع وترك الشبهات.
2: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه.
1: عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم.
2: وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. رواه أحمد.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني. ومن الآن وإلى أن يحين موعد أذان المغرب، نستمع معكم إلى ما تيسر من القرآن المجود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل. يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل. يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابل. يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل. يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل. يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابل. رب يربي العالمين ببره، ونواله أبدا إليهم واصل. تعصيه وهو يسوق نحوك دائما، ما لا تكون لبعضه تستاهل. متفضل أبدا وأنت لجوده، بقبائح العصيان منك تقابل. وإذا دجى ليل الخطوب وأظلمت سبل الخلاص، وخاب فيها الآمل. وأيست من وجه النجاة فما لها سبب، ولا يدنو له متناول. يأتيك من ألطافه الفرج الذي لم تحتسبه، وأنت عنه غافل. يا موجد الأشياء، من يسعى إلى أبواب غيرك فهو غر جاهل. ومن استراح بغير ذكرك أو رجاء أحدا سواك، فذاك ظل زائل. رأي يلم إذا عرته ملمة بسوى جنابك، فهو رأي مائل. عمل أريد به سواك فإنه عمل، وإن زعم المرائي باطل. وإذا رضيت فكل شيء هين، وإذا حصلت فكل شيء حاصل. أنا عبد سوء آبق كل على مولاه، أوزار الكبائر حامل. قد أثقلت ظهر الذنوب وسودت صحف العيوب، وستر عفوك شامل. ها قد أتيت وحسن ظني شافعي، ووسائلي ندم ودمع سائل. فاغفر لعبدك ما مضى، وارزقه توفيقا لما ترضى، ففضلك كامل. وافعل به ما أنت أهل جميله، والظن كل الظن أنك فاعل. سبحان من أظهر الجميل وستر القبيح، ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك السريرة. سبحان الذي لا تحصى أيادي كرمه وإنعامه، سبحان واسع الفضل والإحسان، ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان. المتأذن بالمزيد لذوي الشكران. سبحان فارج الكربات ومجيب الدعوات ومضاعف الحسنات وغافر الخطايا والزلات. سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. سبحان الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك.

وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

0: إلى
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح لله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم وأبو داود والنسائي.

وعن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة، وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من نقمتك، وأعوذ بك منك، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان عمر رضي الله عنه إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أستغفرك لذنبي، وأستهديك لمراشد أمري، وأتوب إليك فتب علي، اللهم أنت ربي فاجعل رغبتي إليك، واجعل غناي في صدري، وبارك لي فيما رزقتني، وتقبل مني، إنك أنت ربي.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني. ومن الآن وإلى أن يحين موعد أذان العشاء، نستمع معكم إلى ما تيسر من القرآن المجود.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

والله بكل شيء عليم. يمن

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العشاء.
2: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل، يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل، يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابل. يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل. يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل. يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابل. رب يربي العالمين ببره، ونواله أبدا إليهم واصل. تعصيه وهو يسوق نحوك دائما، ما لا تكون لبعضه تستاهل. متفضل أبدا وأنت لجوده، بقبائح العصيان منك تقابل. وإذا دجى ليل الخطوب وأظلمت سبل الخلاص، وخاب فيها الآمل، وأيست من وجه النجاة فما لها سبب ولا يدنو له متناول. يأتيك من ألطافه الفرج الذي لم تحتسبه وأنت عنه غافل. يا موجد الأشياء، من يسعى إلى أبواب غيرك فهو غر جاهل. ومن استراح بغير ذكرك أو رجاء أحدا سواك، فذاك ظل زائل. رأي يلم إذا عرته ملمة بسوى جنابك، فهو رأي مائل. عمل أريد به سواك فإنه عمل، وإن زعم المرائي باطل. وإذا رضيت فكل شيء هين، وإذا حصلت فكل شيء حاصل. أنا عبد سوء آبق كل على مولاه، أوزار الكبائر حامل. قد أثقلت ظهر الذنوب وسودت صحف العيوب، وستر عفوك شامل. ها قد أتيت وحسن ظني شافعي، ووسائلي ندم ودمع سائل. فاغفر لعبدك ما مضى، وارزقه توفيقا لما ترضى، ففضلك كامل. وافعل به ما أنت أهل جميله، والظن كل الظن أنك فاعل. سبحان من أظهر الجميل وستر القبيح، ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك السريرة. سبحان الذي لا تحصى أيادي كرمه وإنعامه، سبحان واسع الفضل والإحسان، ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان. المتأذن بالمزيد لذوي الشكران. سبحان فارج الكربات ومجيب الدعوات ومضاعف الحسنات وغافر الخطايا والزلات. سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. سبحان الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك.

0: أيها الإخوة المؤمنون، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبيرة وبين القراءة إسكاته. قال: أحسبه قال: هنيهة. فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبيرة والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. رواه الجماعة إلا الترمذي.
0: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. الحديث رواه الجماعة إلا البخاري.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، فقال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم، أي سكتوا، فقال: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها، أيهم يرفعها؟ رواه مسلم.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. الحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الميمون المبارك حول الدعوة الإسلامية التي هي خيرية الأمة وسبب سعادتها وطريق عزها ودليل فضل الله تعالى عليها. نحن نقرأ في قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فخيرية الأمة إنما هي راجعة إلى قيامها بما فرضه الله عليها. وقد ذكرنا من قبل كلمة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال، وقد قرأ هذه الآية الكريمة، قال: من سره أن يكون من أهل هذه الأمة فليؤدي شرط الله فيها. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي رسالتنا جميعا، رجالا ونساء، صغارا وكبارا. وكما قال ربنا تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم له نصيب من الدعوة قل أو كثر حسب الإمكانات والقدرات التي بمقتضاه يبلغ، بلغ عني ولو آية، ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقد ذكرنا من قبل أن هناك فرقا بين أمر الدعوة والفقه والفتوى وما إلى ذلك. فالدعوة بإمكان أي إنسان أن ينخرط في سبيلها وأن يكون داعية خير ودلالة صدق لكل من يلقاه، يدعوهم إلى الصدق ويدعوهم إلى الصلاة ويدعوهم إلى البر ويدعوهم إلى حسن الجوار وما إلى ذلك. لكن يبقى أن أمر الفتية وأمر التخصص موكول إلى المتخصصين، كما قال ربنا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في حديثنا السابق بينا أهمية وجود هؤلاء الدعاة في الأمة، واليوم نبدأ حديثا حول العدة التي ينبغي أن يتسلح بها الداعية. أي إنسان يسلك سبيل الدعوة لا بد وأن يكون لديه مؤهلات تتعلق به في شخصه، أو بما يدعوهم، أو بما يدعو إليه، أو بمن يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. هناك يعني أشياء ينبغي أن تراعى، من الضروري حتى تؤتي الدعوة ثمرتها وتحقق فائدتها. أول هذه الأشياء التي نلفت النظر إليها، وهذا خطاب لكل مسلم، أن ديننا هو الحق، وأن الباطل لا يأتي ديننا من بين يديه ولا من خلفه. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فالقرآن الذي هو دستورنا حق لا مرية فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فالله سبحانه وتعالى يؤكد

أن هذه الدعوة قائمة على الحق. ويقول في آية أخرى سبحانه وتعالى له دعوة الحق، ويقول وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. إذن أول ما نلفت النظر إليه أن هذه الدعوة دعوة حق، وأن الباطل لا سبيل له إليها. وإذا تأكدنا من هذا وأيقنا بصحة ما بأيدينا، فينبغي أن نوقن في الوقت نفسه أن هذا الحق مآله الانتصار وسبيله إلى الانتشار، وأن كيد الأعداء سيزول وينمحي، وأن نصر الله تبارك وتعالى لهذه الدعوة ولهذا الدين حق، كما قال ربنا سبحانه وتعالى، قال وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ويقول سبحانه بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. وفي مثل قرآني في سورة الرعد يضرب الله تبارك وتعالى مثلا للحق وللباطل، فماذا يقول؟ يقول أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. النتيجة إيه؟ بعدما يتدافع الحق والباطل، وهذه سنة من سنن الله الموجودة في هذا الكون، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الذي ينفع الناس هو الحق، والزبد يمثل الباطل الذي يفور وينتفش ويكثر ثم لا يلبث أن ينمحي ويزول. إذن نحن ينبغي أن نوقن بأن دعوتنا حق، وبأن الله تبارك وتعالى حق، وبأن نصر الله تبارك وتعالى لهذه الدعوة حق. وإن طال الزمن وإن اشتد الظلام وإن كثر الأعداء وإن تعددت الأسباب والوسائل التي يستخدمها أعداؤنا في سبيل إطفاء نور الله تبارك وتعالى، ولو قرأنا في القرآن الكريم سنجد كثيرا من آياته تحدثنا عن كيد الأعداء، وقد إيه إنه مر بالمال، مر بالقتال، مر بالتخطيط والتدبير، كثير جدا. يعني القرآن يحدثنا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. ينفقون فعل مضارع يفيد الاستمرار. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. النتيجة إيه؟ كما قال الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هذه النتيجة. آية أخرى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، وده برضو كما قلنا مضارع يفيد الاستمرار، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. طيب ربنا يسيب لهم المجال يفعلون فيه ما يشاءون؟ لا، إنما قال ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فدي إرادة الكفار ودي إرادة الرحمن، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. وودوا لو تكفرون، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم
فيميلون عليكم ميلة واحدة. آيات كثيرة تحدثنا عن أن كيد الأعداء عظيم وكبير وشديد، بفكر وبمال وبتخطيط وبإعلام وما إلى ذلك. لكن ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى صاحب هذه الدعوة، والحق الذي أنزل الدعوة بالحق، يعلمنا أن هؤلاء لا نلتفت إلى شدة كيدهم ومكرهم. فيقول ربنا تبارك وتعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين على قوم ثمود. ويقول لنا في مكر المعاصرين، يقول لنا تبارك وتعالى: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، حتى وإن وصل المكر إلى أن يزحزح الجبال عن أماكنها فلا تظن أن هذا يخفى على الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يسجل هذا، يسجل هذا المكر، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. هذا الكلام الذي نقوله في صدر لقائنا بحضراتكم اليوم يؤكد على أن هذه الدعوة محروسة من الله سبحانه وتعالى، ومحفوظة بحفظ الله عز وجل، لن يتأتى بأي حال من الأحوال لأحد ما في شرق أو في غرب، فيما مضى أو فيما هو آت، أو في الحال، أن يطفئ نور الله تبارك وتعالى، وأن يزحزح المسلمين عن أن يتمسكوا بهذا الدين. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني الثالثة، سألت ربي ألا يسلط على أمتي عدوا من غيرها يستبيح بيضتها أو يستأصل شعفتها في معنى الحديث، فأجابني. وسألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة، قحط أو جدب أو وباء عام يستأصل الأمة من جذورها، فأعطانيها. وسألت ربي ألا يجعل بأس أمتي بينهم شديدا فمنعنيها. وهنا لفتة يعني مهمة جدا، أنه الأمور الأولى الاثنين الأولانيين عدو من غيرهم يستأصل شأفتهم، وسنة عامة أو يعني وباء عام يستأصلهم ويهلكهم، أمور خارجة عن إرادتنا، تأتي من الخارج. فسأل رسولنا صلى الله عليه وسلم ربه ألا يرسل عليهم شيئا من هذا النوع فأجابه. ثالث حاجة سأل ربه ألا يجعل بأس الأمة بينها شديدا فمنعنيها. ليه؟ لأن هذا يتعلق بنا إحنا، لما يتحول بأسنا فيما بيننا مش على أعدائنا إنما على أنفسنا، أن يتحول بأس المسلمين فيما بينهم على أنفسهم لا على أعدائهم، هذا يدل على أن الأمة بعيدة عن الله سبحانه وتعالى. يوم أن ينقلب المسلمون على بعضهم ويحمل كل منهم السلاح ضد أخيه ويقتل ويفعل به ما لا يليق، هذا مرجعه ومردوده إلى الأمة بسبب بعدها عن الإسلام. ولذلك لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ألا يجعل الأمة بأس الأمة بينها شديدا منعه الله سبحانه وتعالى. لابد للأمة من أن تتمسك بالإسلام وأن تعض بنواجذها على دين الله تبارك وتعالى، وإذا فعلت ذلك سيصبح المسلمون فيما بينهم كما وصفهم ربنا: إنما المؤمنون إخوة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إلى آخره. إذن هذه الأمة باقية، وهذه الأمة مهما اعتراها من ضعف ومهما نزل بها من تقهقر لا تفنى ولا تزول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث:
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. لا تزال، فعل يفيد استمرار أيضا. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. هذه الأمة كما يقول البعض يمكن أن يصيبها كسوف لكن لا يصيبها غروب. إيه الفرق؟ كسوف الشمس يأتي أحيانا في وسط النهار لفترات، وأحيانا يكون كسوف كلي، وأحيانا يكون كسوف جزئي، لكن إن جاء الكسوف تظلم الدنيا فتأوي الطيور إلى أعشاشها لأن النهار غير موجود، وهي اعتادت على الجري هنا وهناك في ظل ضوء وشمس، فترجع الطيور إلى أعشاشها لكنها لا تنام، تنتظر يقظة منتبهة. فإذا بالشمس يزول كسوفها، وإذا بالضوء يملأ الدنيا مرة ثانية، فتخرج الطيور من أعشاشها لتباشر حياتها من جديد. هذا ممكن يصيب الأمة كسوف، لكن غروب نهاية هذا بعيد عن أمة الإسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الشاهد أن ما بأيدينا حق، وأن ديننا محفوظ، ديننا محفوظ بكتابه وسنته وبكل ما يفسره. القرآن الكريم بيقول كده، إن علينا جمعه وقرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ده القرآن، ثم إن علينا بيانه. بأي شيء بين الله تبارك وتعالى هذا القرآن؟ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الذكر هنا المراد به السنة، فحفظ الله القرآن، وحفظ الله السنة، وحفظ الله علماء الأمة، وحفظ الله تبارك وتعالى الخير، فهو باق في هذه الأمة لا يموت ولا ينمحي مهما حاول أعداء الإسلام أن يضربوا هذه الأمة في مقتل، وأن يحاولوا إبعادها واستئصالها وعدم وجودها. هذا كله بإرادة الله لن يكون. ده يعني احنا بنقول الكلام ده ليه؟ لأجل أن ندفع في نفس كل من يقوم بالدعوة قوة الثقة بالله سبحانه وتعالى، قوة الثقة بالله. لابد وأن يكون عندك يقين لا يتزعزع، وعندك إيمان لا ريب ولا شك فيه أن الله غالب على أمره، وأن الله تعالى منجز وعده، وأن الله تبارك وتعالى ناصر جنده. القرآن الكريم ياما آيات كثيرة قالت الكلام ده، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، وإن جندنا لهم الغالبون، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولقد سبقت الآية القرآنية، ولقد جاءك، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله، ولا مبدل لكلمات الله، والله غالب على أمره وإن أكثر الناس لا يعلمون. فلابد من أن يتسلح المسلم الذي يقوم بدعوة الناس إلى الله بقوة الثقة بالله سبحانه وتعالى، لا يصيبه يأس، ولا يتسلل إليه قنوط، ولا يشعر بأن الدنيا قد أظلمت من حوله وأنه لا سبيل إلى النور، فالمسألة تجعله يفتر ويكسل ويرتمي في زاوية هنا أو هناك، ويدع المجال
البطالين والكذابين والأفاكين لأجل أن ينشروا باطلهم على الناس، في حين هو صاحب الحق قد فتر وتخاذل وابتعد عن القيام بدوره. هذه خطيرة. نحن نقول ثق بوعد الله، عليك أن تؤمن بكلام الله فلا يتسلل إليك يأس ولا يصيبك إحباط، وغدا ستجد نصر الله تبارك وتعالى إن عاجلا أو آجلا. دي مش شغلتك، لهي وظيفتي ولا وظيفتك، أنت مطلوب منك أن تعمل لله وأن تؤدي رسالتك التي أمرت بها دون نظر إلى النتيجة. بعض الدعاء المعاصرين جزاهم الله خيرا كان يقول كده: إن الدعاة إلى الله تعالى أجراء. الدعاء إلى الله تعالى أجراء، جمع أجير، يعني مأجر نفسه عند ربنا سبحانه وتعالى. إن الدعاة إلى الله تعالى أجراء، أينما وحيثما وكيفما طلب منهم أن يعملوا عملوا وقبضوا الأجر المعلوم، وليس عليهم أن تتجه الدعوة إلى أي مصير، فذاك شأن صاحب الدعوة لا شأن الأجير. شوف الكلام، كلام بيضع إن قطع الحروف. إن الدعاة إلى الله تعالى أجرى، تعالى احفر الأرض دي، اسقي الأرض دي، ازرع الأرض دي، بور الأرض دي، مالكش دي شيء. أنت عليك إيه في النهاية؟ لك أن تأخذ أجرك على ما قمت به من عمل، وإن لم يتحقق ما تصبو إليه من أمل، وإن لم ترى ثمرة بعملك في الحال. الدعاء إلى الله تعالى أجراء، أينما وحيثما وكيفما طلب منهم أن يعملوا عملوا وقبضوا الأجر المعلوم، وليس عليهم أن تتجه الدعوة إلى أي مصير، فذاك شأن صاحب الدعوة لا شأن الأجير. فهمنا ده دورنا إحنا، إحنا أجراء، إحنا مأمور مننا أن إحنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. يستجيب الناس أو لا يستجيبون، يؤمن الناس أو لا يؤمنون، دي مهمة، دي بتاعت ربنا مش بتاعتي أنا. ربنا سبحانه وتعالى في لفتة قرآنية نوضح بها هذا المعنى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول له: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وإنك لتهدي، اللام هنا للتوكيد، وإنك لتهدي، أثبت له الهداية، الرسول هادي بأمر الله. طيب في آية تانية يقول له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي. فمرة قال وإنك لتهدي، ومرة قال له إنك لا تهدي. قد يتخيل بعضنا أن هناك تناقضا أو تعارضا في القرآن الكريم بين آية من هنا وآية من هنا. لا لا، الآية التي تقول وإنك لتهدي، وإنك لتهدي، تدعو، تدل الناس على الله، هداية الدلالة، هداية الدعوة، هداية الأخذ بيد الناس إلى مرضات الله بالكلمة الطيبة والنصيحة والعظة وما إلى ذلك. إنما أن يوفق الله تبارك وتعالى زيد أو عم سين أو صاد، دي مش بتاعتك. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهكذا نتعلم. الداعية عليه أن يعمل ولا يقصر ولا يهمل ولا ييأس ولا يقنط، يطرق كل باب وينادي في كل واد، يؤلف كتبا ويغشى مجامع ويجيب عن أسئلة، ولا يدع موطنا من المواطن فيه نصرة لدين الله وفيه كلمة حق يرفع بها دين الله إلا وبادر وبادر. بعد كده هو ملوش يعني دخل في المسألة أكثر من هذا، على حد قول أحد أيضا الدعاء المعاصرين رحم الله الجميع وطيب الله ثراهم،
كان يقول قد لا نجد الثمرة في أنفسنا، بل قد لا نجد الثمرة في أولادنا، وربما يجدها أحفادنا، ربما يجدها أحفادنا. يعني ممكن جدا أنا أضع ثمرة النهاردة ولا أجد نتاجا لها مباشرة، ممكن يجي بعدين أولادي، ما جوش أولادي يجوا أحفادي. المهم إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله، إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله. أي جهد، أي عطاء، أي خير ربنا سبحانه وتعالى يوفقك إليه لا تتخاذل عنه، لا تتخاذل عنه. وانظر إلى حبيبك ومصطفاك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حين جاء بالدعوة، كيف واجه بأي شيء وجه؟ وجه كما تعرفون بالإعراض والتكذيب من أقرب الناس إليه، من عمه أبي لهب، عندما جمع الناس في صعيد واحد وقال: أيها الناس، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. قال: فإني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة. عم أبو لهب: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ وكان يمشي وراءه ويقول: لا تصدقوه فإنه كذاب. فكان الناس يقولون، إذا كان أهله وعشيرته يقولون هذا الكلام فكيف نصدقه؟ ويؤتى بالقاذورات وتوضع على رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم وهو يسجد، ويخنق حتى كاد أن تزهق روحه بيد أحد الكفار في يوم ما من الأيام، إيذاء لا حصر له ولا عد. ويذهب إلى الطائف فيسلطون عليه الأطفال والغلمان والعبيد ويرمونه بالحجارة حتى تدنى عقبه صلى الله عليه وسلم. أشياء كثيرة جدا تعرض لها النبي عليه الصلاة والسلام بالأذى، في حين أنه كان الكفار يتمنوا أن هو يعني يلين معه: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا يعني تميل، تستجيب لعروضهم وتلبي رغباتهم، وأتلاقي الدنيا جاءت إليك بقضها وقضيضها كما يقولون. عرضوا عليه المال: إن كنت تريد مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تصير أغنانا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كنت. يعرضون عليه أشياء كثيرة في سبيل أن ينثني عن دعوة الحق، وما فيش فايدة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قوي منصور بنصر الله له، ومدعوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى، لحد ما جم إلى عمه وقالوا: كف عنا ابن أخيك، إنه قد سفه أحلامنا وعاب آلهتنا وفعل. فيأتي سنده الذي كان يسانده في الخارج، عم أبو طالب: يا ابن أخي، أشفق على نفسك وعلي، ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق، إن قريشا جاءت وقالت كذا وكذا وكذا. فقال الكلمة المشهورة اللي يحفظها الكل: والله يا عمي، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك. قوة وثبات وثقة بالله سبحانه وتعالى: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري، لو جابوا الشمس من مكانها وحطوها جنبية، مش مال ولا ملك ولا أي حاجة مما يتحدثون عنه، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دوني. قوة الثقة بالله سبحانه وتعالى. لو إن الرسول صلى الله عليه وسلم أصابه ما أصابه من أذى، وتعرض لما تعرض له من متاعب في طريق الدعوة وأشواك وبلاءات
تخاذل، قال يعني انا عملت اللي علي، انا كفايه كده، وتوارى ولم يقم بعرض نفسه على القبائل ويستقبل الناس في موسم الحج. ونسينا نقول ان هو حوصر صلى الله عليه وسلم هو واصحابه 3 سنوات متصله في شعب ابي طالب، حتى اضطروا الى اكل اوراق الشجر في سبيل هذا الدين وفي سبيل هذه الدعوه. وكان يخرج يعرض نفسه على القبائل ويلتقي بالوفود، ها، واشياء كثيره. واذن لاصحابه بالهجره الى الحبشه 2 في فترتين متباعدتين. الشاهد انه الاذى لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم ولحق بغيره من الانبياء. تخيل لو ان النبي صلى الله عليه وسلم تباطأ او تسلل اليه اليأس او القنوط وجلس بعيدا عن المواجهة، ويقول لك يا سيدي دارهم ما دمت في دارهم وارضهم ما دمت في ارضهم مثلا، مفيش الكلام ده. لو ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لما وصل الينا النور الان، ولما امتلأت الدنيا كلها مشرقها ومغربها بكلمة التوحيد، بصبر النبي صلى الله عليه وسلم وصبر أصحابه وجهدهم وجهادهم في سبيل الله، حتى وصل إلينا النور. ولله الحمد والشكر أننا بفضل هذه الدعوة الآن نحن موحدون بالله. لله الحمد والشكر أننا لا نعبد أوثانا ولا نشرك بالله شيئا ولا. والفضل يرجع في ذلك إلى صبر هؤلاء الدعاة، وعلى رأسهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما شعر في فترة ما من الفترات أن اليأس قد تسلل إلى نفوس أصحابه، قاوم هذا اليأس وحارب هذا القنوط، وأعادهم إلى سيرة السلف الصالح ممن كانوا قبلنا، ممن أوذوا في سبيل الله حتى نصر الله دينه. سيدنا خباب بن الأرت أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم السابقين إلى الإسلام رضي الله عنه وعنهم جميعا، أتى بيقول كده: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، أو أتينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة. مجموعة جايين، الأذى اشتد عليهم، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ ولاحظوا معايا، ألا الهمزة الاستفهام في هذه الكلمات بتحمل معنى الاستبقاء. ألا زي الآن، متى نصر الله؟ يعني نستنينا كتير قوي، احنا تعبنا. ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فالنبي عصام قرأ في أعينهم وكلماتهم كأن روح اليأس قد تسللت إليهم، فقال صلى الله عليه وسلم: قد كان في من كان قبلكم، كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرق رأسه ويشق باثنين ويمشط بأمشاط الحديد ما يصده ذلك عنه. والله، وانظر إلى هذا القسم اللي النبي عليه الصلاة والسلام ألحق به المثال اللي جاء به: كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل شق باثنين ويمشط بأمشاط الحديد ويوضع المنشار على مفرق رأسه وما إلى ذلك ما يصده ذلك عن دينه. قال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك بيت مدر ولا وبر، لا بيت في صحراء ولا بيت في مدينة ولا بيت في أي مكان، إلا ولا يترك بيت مدر ولا إلا أدخله الله في هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز به الإسلام وذلا يذل به الكفر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
ليس النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحده هو الذي تعرض للأذى، إنما الآية ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. وأوذوا بالجمع كده، وأوذوا من أخرج ومن رمي بالسفاهة ومن رمي بالضلالة ومن قتل في سبيل الله، منهم من قتل، قتلت بنو إسرائيل 300 نبي في يوم واحد، وأقاموا سوق بقرين في آخر النهار ويقتلون إلى القرآن ويقتلون النبيين ويقتلون الأنبياء بغير حق، فتعرض الأنبياء للقتل وتعرضوا للنفي وتعرضوا للطرد وللإذاء، والأمثلة في القرآن الكريم كثيرة. لكن في النهاية، النهاية زي ما ربنا قال وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلماتنا. ونحن على السنن نمضي، نحن على الطريق نسير، نحن لسنا بدعا من الأمم، إنما نحن ما جرى على غيرنا يجري علينا. ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا في القرآن أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. انظر إلى الآية، الرسول والذين آمنوا معه تعرضوا للضغوط وتعرضوا للإذاء، ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول، وزلزلوا يعني كأنه زلزال شديد جدا لدرجة وصل الأمر من شدته، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، استبطاء، احنا انتظرنا كتير، فين متى نصر الله؟ فجاء الجواب ألا إن نصر الله قريب. نحن على السنة نمضي ونحن على الطريق نسير، وما جرى لأي أمة من الأمم يجري لأمة الإسلام، فهناك إيذاء وهناك احتواء وهناك احتلال وهناك تغيير لهوية الأمة، هناك غزو فكري، هناك استعمار مادي وحرب تجري ودماء تسيل ومقدسات تنتهك وما إلى ذلك. فهل معنى هذا أن أمة الإسلام قد انتهت؟ نقول لا، إن نصر الله قريب، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. والمبشرات التي تدل على هذا المعنى في واقعنا كثيرة جدا، المبشرات كثيرة. يعني لو حبينا ندي بعض أمثلة كده على المبشرات، لو أنني رجعت إلى قرن مضى حين ألغيت الخلافة الإسلامية وقام الأعداء استعمار، قام بتوزيع تركة الرجل المريض. مين الرجل المريض؟ يصدوا بمين؟ يصدوا بالعالم الإسلامي. قاموا بتوزيع تركة الرجل المريض. المفترض في نظر هؤلاء واللي شاهد الساحة كده يقول خلاص المسألة انتهت، ويعوض ربنا والله يرحمك يا إسلام، خلاص انتهت المسألة. لكن أبدا أبدا، انتفض هذا المريض وأصبح له وجود. انت النهاردة لو رحت تشوف مريض، ترى مريضا قد أصابه الضعف والهزال، وتيجي تكلمه مش عارف يتكلم، وتيجي تحركه لا يتحرك، فأنت تفقد الأمل فيه. ولكن جيت في مرة ثانية وجدت هذا الساكن بدأ يتحرك، ووجدت هذا الصامت بدأ يتكلم، إيه الموضوع؟ إذن في أمل، طالما أن الساكن تحرك وطالما أن الصامت قد تكلم. هو ده اللي حصل، المسلمون بدأوا يفيقون وبدأوا يعودون إلى الله تبارك وتعالى،
وانتشر الإسلام بشكل كبير جدا في واقعنا المعاصر. خلال أقل من 30 سنة 40 سنة ما شاء الله مظاهر الإسلام في كل مكان، مظاهر الصحوة الإسلامية في كل موقع، وهذا واقع لا يستطيع أحد إنكاره. يمكن واحد يصاب بغبش ولا بعمش ولا بعمى فيرى الصورة على غير حقيقته، لا، الإسلام موجود وموجود بقوة. أنا أذكر أنه في بعض الفترات السابقة من أكثر من 30 سنة أو يزيد يمكن من 40 سنة كنت تشوف في الشوارع في مصر مثلا السيدات ماذا ترتدي النساء؟ ترتدي الميني جيب والمكرو جيب والمكسي جيب وأشياء فوق الركبة مش عارف بكام، والشواطئ فيها مش عارف شكلها ايه، والأفلام والتمثيليات، عملية كانت صعبة جدا وشديدة جدا وبتعبر عن بعد كبير عن الله سبحانه وتعالى. لكننا رأينا صحوة إسلامية عمت جموع أفراد المجتمع وبخاصة من الشباب، فرأينا الحجاب يعود إلى النساء بل والنقاب، فما من بيت يخلو إلا من امرأة محجبة أو امرأة منتقبة أو أكثر من هذا. وبدأنا ولله الحمد لا نكاد نجد فيما بيننا صورا يعني على النحو اللي كنا بنشوفه زمان اللي فوق الركبة مش عارف بكم سنتي والكلام ده، الصور دي بدأت تتلاشى. وإن كان طبعا التبرج قد أخذ شكلا آخر فالشيطان شغال مش هيسكت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا ويعفو عن الجميع. لكن الشاهد أنه قالوا بأن هذه الموضة رجعت مرة تانية في ظل الصحوة الإسلامية، فوجدت المجال في مصر مغلقا أمامها. وبدأنا نجد شبابا صلوات الفجر بيصلوا، الحج والعمرة بيذهبوا بعد ما كانت المسألة كلها مقصورة أو قاصرة على العجائز والمسنين والناس اللي مش عارف إيه، لا الآن بتجد ما شاء الله شبابا يحفظون القرآن وفتيات ومعاهد دعوة، وحتى المؤسسات الكبرى بدأ منها من يأخذ شكل واسم الإسلام، البنوك الإسلامية، الإعلام الإسلامي ونظائرها من القنوات الإسلامية، ودي تعتبر حاجة جديدة جدا جدا جدا. زي ما حضرتكم عارفين من خلال 3 سنين 4 سنين ما كانت هناك قنوات، لكن الحمد لله الآن كثرت وانتشرت، وهذه ظاهرة لوجود الصحوة الإسلامية. والشعر بقول كلمة جميلة قوي، قول إن الهلال إذا رأيت نموه أيقنت أن سيصير بدرا كاملا. إن الهلال إذا رأيت نموه كل يوم بإيه بيزيد، بعد ما كان هلال بدأ يبقى حاجة أكبر شوية شوية شوية شوية إلى أن يكتمل ويصير بدرا. فهذا هو الواقع اللي بنشوفه في كل يوم في زيادة. صحيح أنه في معاناة، وصحيح أنه في مشكلات في داخل المسلمين أنفسهم، فلا تزال الصحوة الإسلامية لا تزال تعاني من الفرقة والشتات والجهل والتضارب والسطحية لدى بعض الناس، ويعني دي محتاجة ان احنا نمشي صح نتعلم. ولعل في وجود مثل هذه القنوات التي تتبنى الفكر الإسلامي الصحيح ما يعيد الى هؤلاء الناس صوابهم. وكنا الجمعة الماضية كنا اشرنا الى معاهد اعداد الدعاء وحفظ القرآن الكريم، كل هذه أسلحة من شأنها أن تدعم موقفنا وأن تجعلنا نقف على أرض صلبة. لكن أن أترك لنفسي العنان وأقول ما شئت وأعمل من نفسي مفتي وأحرم وأحلل وأكفر وأفسق وأبدع وما إلى ذلك، دي مسألة محتاجة أن احنا نراجع أنفسنا فيها. لكن مهم يا أخوانا اللي بقوله أنه من ضمن الشواهد الصحوة الإسلامية التي أصبحت في كل مكان. بدأت بقول تسمع عن إعلام إسلامي، تسمع عن بنوك إسلامية، حتى الحجاب وجدنا محلات يقول لك مش عارف محلات كذا كذا لملابس المحجبات، مع التحفظ على ما يعرض في هذه المحلات. أحيانا الكوافير
يقول لك قسم خاص للمحجبات. كل هذا احنا طبعا انا بس بجيب مظاهر بقول خدوا بالكم ان دي كلها اقرار لواقع نحن نعيشه، ان ربنا اذن للاسلام ان يعود الى الحياه من جديد، ان الله تبارك وتعالى رد كيد اعداء الاسلام في نحورهم حينما اعتقدوا بان الرجل المريض قد وزعت تركته وانه لا قيام له بعد ذلك. لا، بنقول ربنا سبحانه وتعالى بينشر الخير وبيعيد للحياه اسلامها وايمانها بالله سبحانه وتعالى على النحو اللي بنضرب له امثله من كل اتجاه. ايها المسلم الكريم، ايتها الاخت المسلمه، هذا الكلام بنؤكد به على معنى ان واجبنا كدعاء الى الله تبارك وتعالى ان يكون لدينا قوه يقين وقوه ثقه بالله سبحانه وتعالى، ونعلم ان ما يصيبنا من اذى وما يحيط بنا من مكروه ليس نهايه المطاف، وانما هذه ضريبه لكل من يدعو الى الله تبارك وتعالى ان يتعرض للاذى. قال تعالى: وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك. قالوا علم ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد ان يصيبه اذى فامره بالصبر عليه. فلنصبر ولنثق ولنوقن بان وعد الله تعالى ات لا ريب فيه، نقوم بدورنا ونعمل اللي علينا ونسيب النتائج على الله تبارك وتعالى. نسال الله عز وجل ان يوفقنا لما فيه رضاه، وان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، وان ينصر دينه وكتابه وامه نبيه صلى الله عليه وسلم وعباده الصالحين. نسال الله تبارك وتعالى ان يفرج كرب المكروبين، وان يفك اسر الماسورين، وان يشدد وطأته على الظالمين. اللهم انا نجعلك في نحور اعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم من ارادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن ارادنا بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيره، واشغله بنفسه، واهلكه كما اهلكت عادا وثمود، ورد اللهم المسلمين اليك مردا جميلا، وعد بهم اليك عودا حميدا، واقر اعيننا بنصره الاسلام ونصره المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، انك نعم المولى ونعم النصير. ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. وسلام الله تعالى عليكم ورحمته.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

بسم الله الرحمن الرحيم.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: عناوين النشرة: إيران تحذر السفن العابرة لمضيق هرمز من مخالفة مساراتها وبدء الاستعدادات لإقامة مراسم تشييع المرشد الأعلى علي خامنئي اعتبارا من يوم السبت في طهران. الحكومة الفيدرالية تدافع عن مشروع قانونها المتعلق بمكافحة المقامرة على شبكة الإنترنت بعد انضمام الخضر إلى الائتلاف في عرقلة تمريره في مجلس الشيوخ. بالتزامن مع موجة الحر، حرائق غابات تجتاح جنوب فرنسا وإجلاء حوالي 3000 شخص. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. في تطور مفاجئ جاء بعد ساعات قليلة من إعلان نائب وزير الخارجية الإيراني قاسم غريب أبادي الاتفاق مع الجانب الأمريكي على إنشاء قناة اتصال للإبلاغ عن خروق مذكرة تفاهم إسلام أباد ورصدها. هددت طهران أمس بالرد عسكريا على ناقلات النفط التي تعبر مضيق هرمز من دون الالتزام بالمسارات التي تحددها. وحذرت غرفة عمليات هيئة الأركان المشتركة الإيرانية في بيان نقله التلفزيون الرسمي من أن أي عدم امتثال أو انحراف عن المسار المحدد أو تجاهل لبروتوكولات الملاحة المعتمدة لدى إيران في مضيق هرمز سيقابل برد فوري وقوي من القوات المسلحة، بما يعرض أمن السفن المخالفة للخطر. وعلى جبهة سياسية موازية وفي مؤشر على تعبئة الداخل الإيراني، دعا رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف إلى الثأر لمقتل المرشد الإيراني السابق علي خامنئي عبر مشاركة واسعة في مراسم تشييعه التي ستنطلق السبت في طهران، على أن تختتم في 9 من الشهر الجاري بدفنه في مسقط رأسه في مدينة مشهد، مع التخطيط لإقامة مراسم إضافية في مدينة قم وفي العراق. وأعلنت وسائل إعلام رسمية وصول جثمان خامنئي الذي قتل في غارة جوية أمريكية إسرائيلية في 28 من شباط فبراير الماضي إلى مصلى الإمام الخميني في طهران. وحذر الجنرال علي عبد الله قائد عمليات هيئة الأركان المشتركة الإيرانية من وصفهم بأعداء إيران ولاسيما الولايات المتحدة وإسرائيل من أي سوء تقدير والتفكير في الرد القاسي الذي ستواجه به القوات المسلحة الإيرانية أي تهديد أو عدوان على البلاد. على خط آخر، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أمس من بيروت أنه لا نية لدى سوريا للتدخل عسكريا في لبنان بعد تصريحات متكررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمح فيها إلى أمكان اضطلاع دمشق بدور في مواجهة حزب الله. وتضمنت زيارة الشيباني إلى لبنان سلسلة لقاءات سياسية وروحية شملت لقاء رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، إضافة إلى رئيسي حزب الكتائب سامي أجميل والقوات اللبنانية سمير جعجع والوزير السابق وليد جنبلاط والبطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان. وأعلن خلال الزيارة عن تشكيل لجنة عليا مشتركة لبنانية سورية تضم جميع الوزارات المعنية لتطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتفاهمات الأمنية وتوسيع نطاق التعاون بين البلدين، كما تم التطرق إلى مسألة الربط الكهربائي بين لبنان وسوريا وموضوع النقل وتبادل البضائع وتسهيل حركة مرورها بين حدود البلدين الممتدة على أكثر من 300 كيلومتر. وفي تصريحات أدلى بها خلال زيارته، شدد الشيباني على رغبة سوريا بإقامة علاقات أخوية مع لبنان قائمة على التعاون والتنسيق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكلا البلدين. ولم يستبعد الوزير السوري اللقاء مع حزب الله مستقبلا إذا كان ذلك يلبي مصلحة البلدين.
2: لقاءاتنا اليوم المجدولة كلها مع أيضا الفرقاء والأطراف اللبنانية وأيضا مع الحكومة اللبنانية. اليوم لا يوجد لقاء مع حزب الله، ولكن في المستقبل إذا كان هناك مصلحة تصب في صالح البلدين فبالتأكيد نحن منفتحون. اللقاء اليوم مع دولة الرئيس نبيه بري لقاء ممتاز جدا، وأيضا يصب في صالح العلاقات السورية اللبنانية.
1: وفي الشأن السوري، انفجرت أمس عبوة ناسفة في مقهى قريب من قصر العدل في دمشق، مما أدى لسقوط 9 قتلى و20 جريحا. ولم تتبنى أي جهة المسؤولية عن الانفجار، في حين تعهدت السلطات السورية بأن ينال المرتكبون جزاءهم. أصبح من شبه المؤكد أن تفشل الحكومة الفيدرالية في تمرير مشروع قانونها المتعلق بمكافحة المقامرة على شبكة الإنترنت في مجلس الشيوخ، بعد انضمام حزب الخضر إلى الائتلاف في معارضة التشريع بصيغته الحالية على الأقل. ويقول معارضو المشروع القانون أنه يتجاهل معظم توصيات لجنة تحقيق شكلتها الحكومة للنظر في التداعيات السلبية لإعلانات المقامرة خلال بث الأحداث الرياضية، كما أنه لا يوفر حماية كافية للأطفال والمراهقين من مخاطر الوقوع في فخ الإدمان على المقامرة. وفي هذا الإطار، قال عضو مجلس الشيوخ المستقل ديفيد بوكوك أن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أضاع فرصة نادرة للتصدي الفعال لآفة القمار.
3: If you zoom out and look at the big picture here, this was an opportunity for a prime minister to have a real legacy. We have the Murphy Report backed by every parliamentarian. You've got 80% of Australians say, ban all gambling ads, let's protect our children. And you've got a prime minister that is captured by the gambling lobby. And as Andrew Wilkie said in the House, if he's so captured, he should get out of the way. Give Parliament a conscience vote on this. Let the Labor Party actually represent their communities. And so I just find the whole thing tragic.
1: بدورها، قالت المتحدثة باسم المعارضة لشؤون الاتصالات سارة هندرسون أن لدى الائتلاف هواجس جدية بشأن مشروع القانون المقترح.
4: I won't prejudge where we might land on this bill, other than to say we don't think it's good enough. We do have concerns, and we are very serious. The coalition is very serious about combating the terrible harm caused to so many Australian families by gambling addiction.
1: وبمواجهة هذه الموجة من الانتقادات، أكد رئيس الوزراء اليوم في حديث إذاعي أن حكومته واجهت مشاكل القمار أكثر من أي حكومة أخرى، معربا عن أمله بإمكان تمرير التشريع في مجلس الشيوخ قبل نهاية العام الجاري.
5: It's a comprehensive approach. It deals with issues such as particularly online. It deals with overseas gambling as well. Things like the naming of sporting grounds and sponsorship of jerseys is covered as well. There's a range of reforms. My government has taken more action on gambling harm than any government since Federation.
1: فيما تكتوي أجزاء واسعة من غرب أوروبا بموجة من الحر الشديد، وسط توقعات بوصول موجة أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة، اندلعت حرائق غابات واسعة في جنوب فرنسا، حيث تم إجلاء حوالي 3,000 شخص. ونشرت السلطات مروحيات إطفاء لمنع امتداد النيران التي غذتها الرياح القوية والجفاف. وقال رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو في ختام اجتماع طارئ مع ممثلين عن خدمات الطوارئ في مرسيليا أن النيران أتت على أكثر من 8,000 هكتار، مضيفا أن شدة الحرائق وسرعة اندلاعها ستتطلب قدرا كبيرا من الصبر من السلطات وعناصر الإطفاء والسكان على حد سواء. وقالت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن موجة حر جديدة ستضرب البلاد الأسبوع المقبل، ولكنها لن تكون بشدة الموجة التي سجلت الشهر الماضي. وندد سياسيون فرنسيون بما اعتبروه قصورا في إجراءات السلطات لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، وقدم حزب الخضر أمس مذكرة بحجب الثقة عن الحكومة. في أخبار الرياضة، خرجت الجزائر من كأس العالم 2026 بكرة القدم بعد هزيمتها أمام سويسرا بهدفين دون رد، وحققت إسبانيا انتصارها الأول في الأدوار الإقصائية بفوزها السهل على النمسا بثلاثة أهداف نظيفة، وبلغت البرتغال بصعوبة بالغة دور 16 بقلبها تأخرها أمام كرواتيا إلى فوز بهدفين لهدف. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 69 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا في أديلايد: أمطار متفرقة 15 درجة، بريسبن مشمس 23، هوبرت أمطار متفرقة 10 درجات، داروين غائم جزئيا 32، بيرث غائم جزئيا 20 درجة، ملبون أمطار متفرقة 14، سيدني مشمس 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 13 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لإصغائكم.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

0: الظلال.
1: سيعيد مركز النووي ابتكار مفهوم ما يمكن أن يكون عليه المسجد من خلال استضافة محاضرات إسلامية على مدار الأسبوع والأنشطة الاجتماعية للعائلات ومبادرات المجموعات الشبابية والدوائر والأنشطة النسائية التي تقودها النساء وخدمات الصحة العقلية وغيرها. سيخدم مركز النووي المجتمع بشكل شامل. الطريق نحو رؤية كبرى، كيف نحقق هذا الهدف النبيل؟ يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364 6. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلن في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير، كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب $20 فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق.

أحبتي في الله، أما الآن فموعدكم مع حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأحبابه ومن والاه، أما بعد، فهذا عود حميد إلى برنامجنا ولا تقربوا، وهذا هو اللقاء الخامس بعد العشرين في هذه السلسلة المباركة، وإن شاء الله تعالى ابتداء من يوم الأحد القادم سيكون موعد هذا البرنامج الساعة 11 ليلا. يبقى إن شاء الله نشوفكم من يوم الأحد القادم الساعة 11 ليلا بتوقيت القاهرة. حديثنا في هذه الليلة المباركة مع موضوع غاية في الأهمية، تكثر فيه أسئلة الشباب من الذكور والإناث، فما هو هذا الموضوع يا ترى؟ إنه يتعلق بفتنة ذاعت وشاعت وملأت كل البيوت إلا من رحم الله، وملأت الشوارع وصارت وباء وبلاء وداء، فما هي يا ترى هذه الفتنة؟ إنها فتنة الغناء. موضوعنا عنوانه فتنة الغناء. الغناء هذا الوباء الذي شاع وذاع بين الشباب والبنات وغزانا في كل مكان، وما عدنا نستطيع أن نحجب آذاننا عنه أو نحجبه عن آذاننا، فهو يطاردنا في كل مكان. الغناء يطاردنا في بيوتنا من خلال مذياع ومسجلة وتلفزيون الجيران، يطاردنا في بيوتنا من خلال الأفراح الصاخبة التي يسهر أهلها إلى الفجر. الغناء يطاردنا في بيوتنا، يطاردنا في الأسواق والشوارع، يطاردنا في المواصلات، بل أصبح الغناء مع الأسف يطاردنا حتى في المساجد. حتى المساجد، إي والله العظيم، من خلال رنات المحمول المجسمة. الشيخ يقول استووا يا عباد الله، وتجد رنات ألحان الغاني وأغنيات بأصوات النساء في المساجد أثناء الصلوات، كأنه صار من المحتم على كل إمام أن يقول استووا أغلقوا المحمول يا عباد الله. الغناء يطاردنا حتى في المساجد، لقد أصبح لصوت الشيطان في بلاد المسلمين مكان ومكان، بدليل أرأيتم كيف يشتريه الشباب بأغلى الأثمان؟ شريط كاسيت للمطرب الفلاني بيصل أحيانا لعشرين جنيه. لقد أصبح لمزمور الشيطان في بلاد المسلمين مكان ومكان. أرأيتم كيف يدفع شبابنا فيه أغلى الأثمان؟ أرأيتم كيف يطلقون على المغنين والمطربين والراقصين نجوما وكواكبا؟ بلقبوهم بالنجوم والكواكب. أرأيتم كيف أصبح لصوت المغنين ولصور المغنين مكان ملء الأسماع وملء الأبصار؟ يعرفهم معظم الشباب من أول نظرة، بل ومن أول وهلة. أرأيتم كيف صار هؤلاء مع الأسف قدوة لشبابنا وبناتنا؟ ما إن تخرج الفنانة فلانة بتقليعة إلا وتجد مئات الألوف من بنات المسلمين يقلدنه. ما إن يخرج الشاب المغني فلان بتقليعة إلا وتجد مئات الألوف من شباب المسلمين يقلدونه. رفع شعره لفوق، سبايسي، كل الشباب سبايسي، حلق كابوريا، نص الشباب كابوريا، هي لبست سواريه، لبست جينز وقميص قصير يظهر البطن. معظم البنات يقلدن الفنانة فلانة، المطربة
صاحبة الرسالة إن لله وإنا إليه راجعون. أرأيتم كيف أن الشباب يضعون صور هؤلاء على صدورهم على ثيابهم وفي غرف نومهم، ولا ينامون ولا يقومون إلا على أغانيهم كأنها وحي منزل من السماء، إن لله وإنا إليه راجعون. وماذا جنينا يا عباد الله من وراء الغناء؟ كسبنا إيه؟ جنينا جيشا ضخما جرارا من المطربين والمطربات والراقصين والراقصات، ولكل فرد من هؤلاء مئات الألوف من المعجبين والمعجبات، معجبون يعرفون كل شيء عن المغني، اتولد امتى، عاش كم سنة، اتجوز وطلق كم مرة، اتحبس كم مرة، اتفضح كم مرة، يعرفون كل شيء عن المغني والمغنية، ولا يعرفون شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شباب يحفظون مئات الأغاني ولا يحفظون 10 صور من القصار. شباب يقضون الساعات الطوال وهم يسمعون الغناء ويشاهدون الغناء، ولا يطيقون أن يسمعوا شيئا من كلام الله لمدة 5 دقائق. إنا لله وإنا إليه راجعون. والسؤال الطبيعي، ولكن يا شيخ ما هو حكم الغناء؟ هل كل الغناء حرام؟ أليس في الغناء ما هو حلال؟ ما هو حكم الغناء؟ الغناء اللي تسمعوه يحيط بكم في الفضائيات والمرئيات والمسموعات في هذه الصورة حرام، حرام، حرام بالقرآن وبالسنة وبإجماع الأمة وبإجماع الأئمة 4، حرام. هذا الغناء الذي يحيط بنا الآن حرام، حرام. ما هو الدليل؟ اسمع إلى كلام الملك، إلى كلام الله عز وجل. يقول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا تبشره بعذاب أليم. لهو الحديث، قال عبد الله بن مسعود وهو إمام عظيم من أئمة الصحابة في التفسير، يقول عن نفسه: في حضور الصحابة ما من آية في القرآن إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت ولماذا نزلت. ولم ينكر عليه واحد من الصحابة، هذا إجماع. يقول ابن مسعود في لهو الحديث في هذه الآية: والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، إن لهو الحديث هو الغناء. أنت مصدق يا مولانا؟ سيدك وتاج راسك صاحب النبي عبد الله بن مسعود بيقسم لك بالله 3 مرات إن قول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوة، ولك أقسم بالله لهو الحديث هو الغناء. وكذا قال الإمام الصحابي العلم عبد الله بن عمر وعكرمة ومكحول. قال الإمام مجاهد رحمه الله تعالى: لهو الحديث الاستماع إلى الغناء وإلى مثله من الباطل. قال الحسن رحمه الله: لهو الحديث هو المعازف والغناء. شوف ربنا بيقول ايه: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. بيشتروا، والله بيشتروا، يدفعون الكثير والكثير من اجل سماع الغناء، من اجل لهو الحديث، من اجل ما يسخط الله. كم يدفعون في شراء أشرطة الأغاني؟
الكثير. كم يدفعون من أجل مشاهدة المغنية فلانة في حفل؟ هو عايز يروح كده في الحفلة يشوفها كده زي ما بيقولوا الجماعة أوبن إير في الهواء الطلق. كم يدفعون من أجل استجلاب المغنين لأفراحهم وحفلاتهم؟ وأنا أعلم أن بعض المغنين لا يقبض إلا بالدولار، يشترون له الحديث. هؤلاء مع الأسف الذين انغمسوا في شهوة الغناء إذا تلي عليهم القرآن لا يطيقونه، إذا تليت عليهم آيات الرحمن يولون وهم مستكبرون، في حين أن الواحد منهم ربما سمع أغنية فبكى، الأغنية حزينة يعيط، ويسمع آيات في القرآن تهز القلوب ولا يزرف دمعة لله عز وجل. ماذا قال الله أيضا عن الغناء؟ قال جل جلاله: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. صوت الشيطان، قال الإمام مجاهد، قال عبد الله بن عباس في هذه الآية: صوت الشيطان هو الغناء والمزامير واللهو. هذه آية قرآنية ثانية تحرم الغناء. قال الله عز وجل: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. جماعة الكفار لما كان القرآن ينزل كانوا يغنوا يزمروا يطبلوا يهيصوا عشان يشوشوا على المسلمين، فأنزل ربنا آية شديدة يوبخهم، فيقول جل جلاله: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. قال الإمام ابن عباس: السمود هنا معناه الغناء بلغة حمير اليمنية. وقال عكرمة: كان الكفار إذا سمعوا القرآن استهزأوا به وتغنوا ليصدوا الناس عنه بالغناء، فأنزل الله هذه الآية. ماذا قال ربنا أيضا في الغناء؟ قال الله تعالى وهو يصف عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال محمد ابن الحنفية ابن سيدنا علي من سادات التابعين أخو الحسن والحسين، قال محمد ابن الحنفية وكذا قال مجاهد ومكحول: الزور هنا هو الغناء. والآية فيها أقوال أخرى، لكن هذا قول لثلاثة أئمة: والذين لا يشهدون الزور، قالوا الزور هنا هو الغناء، عباد الرحمن لا يفعلونها، عباد الرحمن لا يجلسون يستمعون كلام في الصد والحب والعشق والهجر وتأوه ووحوحة، لا، دول الناس نضاف، لا يشهدون الزور. هذه أربع آيات في كتاب ربنا تحرم الغناء. وماذا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن؟ اسمع، روى البخاري في صحيحه وعلقه عن شيخه هشام ابن عمار، لكن وصله الإمام الطبراني في الكبير، ووصله البيهقي في سننه، وصححه الإمام الألباني في الصحيح، هذا الصحيح، عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحرى والحريرة والمعازف والخمر. يستحلون، يبقى هي حاجات حرام أصلا وهم بيستحلوها. النبي صلى الله عليه وسلم قال يستحلون، فمعنى هذا أنها أشياء محرمة فاستحلوها، وإلا فلا يوجد أحد يستحل الحلال، إذ أنه بطبيعة الحال حلال. برضو الشاهد أن المعازف والغناء حرام، أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع المعازف مع ثلاث أشياء الأمة تقطع بحرمتها: الحرى يعني الزنا، حد بيقول الزنا حلال؟ الخمرة، حد قال الخمرة حلال ما هو حرام؟ الحرير الطبيعي للراجل لبسه حرام،
يبقى النبي وضع المعازف في أشياء مع أشياء قطع بحرمتها إجماعا. كذا أخرج الإمام أحمد وأبو داود وصححه الألباني في الصحيحة. عشان الجماعة اللي يقول لك ما فيش حديث صحيح في تحريم الغناء، اسمع اسمع الحديث الثاني الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم على أمة الخمر والميسرة والكوبة والغبيراء. ما هي الكوبة؟ الطبل. الطبل الكوبة طبلة صغيرة، والغبيراء آلة للطرب، وقيل بل هو الخمر المستخرج من الذرة خاصة. أدي حديث ثاني حرم ربنا فيه علينا أداء من المعازف. ووجه الدلالة هنا أن الغناء لهو حرام، ولو لم يكن حرام لما حرم الله آلته. ثم الأغاني المعروفة النهاردة لا تخلو من طبل وزمر ومراقش وأدوات كثيرة من المعازف، لا تخلو من معازف، فلذلك هي حرام. ماذا قال النبي أيضا؟ أخرج البزار في مسنده وصححه الشيخ الألباني رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. مزمار عند نعمة، الواد فرح، الواد نجح، نعمل له حفلة وام ترقص ونطبل ونظم. انا هتجوز الليلة دي لازم اجيب رقاصة ترقص واجيب ناس تزفني واجيب ناس تغني. مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. قال شيخ الإسلام: هذا الحديث من أجود ما يحتج به على تحريم الغناء. رابعا، روى الإمام الترمذي في سننه وقال: حديث حسن صحيح. وحسنه الألباني كذلك. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيت عن صوتين، أو نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين. نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة خمس وجوه وشق جيوب. الحديث الخامس في تحريم الغناء. أخرج الإمام الترمذي وصححه الألباني عن عمران بن الحصين رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا يا عباد الله، قال: يكون في أمتي قذف ومسخ وخسف. قذف يعني شهب تأتي من السماء، نيازك، شهب، نيران، هيحصل في الأمة دي كده. قذف ومسخ، ناس تتمسخ قرود، ومسخ وخسف، أرض تتشق وتبلع بعض الناس، هيحصل في الأمة دي كده. ليكونن في أمتي قذف ومسخ وخسف. قيل: يا رسول الله، ومتى ذاك؟ إمتى المصايب دي تحصل؟ قال: إذا ظهرت المعازف، إذا ظهرت المعازف وكثرت القينات يعني المطربات وشربت الخمور. التلاتة حصلوا، التلاتة حصلوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه آيات قرآنية وهذه أحاديث نبوية. تحب تسمع أقوال الصحابة والأئمة في الغناء؟ إيه؟ اسمع، اسمع إلى أقوال السلف الصالح. قال عثمان بن عفان: ما تغنيت قط، عمري في حياتي ما غنيت. معنى سيدنا عثمان لو غنى مش هيجيب ضربك ولا زمارة، ده ينشد كلام طيب، لكن هو قال: ما تغنيت قط. فتبرأ من الغناء وافتخر بتركه. عبد الله بن مسعود قال: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقلة. عبد الله بن عباس
سأله رجل: ماذا تقول في الغناء؟ أحلال هو أم حرام؟ شوف ابن عباس قال له إيه؟ قال: إذا كان يوم القيامة وأتي بالحق والباطل، أفيكون الغناء مع الحق أم مع الباطل؟ قول لي أنت بقى الآخرة كده، لما الحق أهله يبقى هم والباطل أهله الناحية الثانية، هيقف مع أهل الحق مع النبي ومع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الرقصين الزمارين الطبالين؟ ما تقول لي إذا قامت الساعة وأتي الحق والباطل، فيكون الغناء مع الحق أم مع الباطل؟ قال الرجل: مع الباطل. قال ابن عباس: اذهب، لقد أفتيت نفسك. سيدنا الإمام مالك سألوه عن الغناء، قالوا: يا إمام، في واحد بيقول الغناء يعني يجوز، ما رأيك في من يرخص في الغناء؟ فقال الإمام مالك: إنما يفعله الفساق عندنا. اللي بيرخص في الغناء ده فاسق. إنما يفعله الفساق عندنا. وسألوه عن رجل اشترى جارية مغنية، قال له أن يردها بالعيب الذي فيها، فاعتبرها لأنها مغنية معيبة ممكن يرجعها، له أن يردها بالعيب

توجب فسق صاحبها ورد شهادته. يعني سيدنا أبو حنيفة بيقول إن اللي بيغني ده فاسق، شهادته في المحكمة غير مقبولة. ده مش كلامي، ده كلام الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. أبو يوسف أكبر تلميذ من تلاميذ أبي حنيفة، قال للإمام للحاكم أن يحبس أو يطرد أو ينفي أو يضرب صياتا من يفتح بيته لاستقبال الناس لسماع الغناء. ده الإمام أبو يوسف قاضي القضاة في الدولة العباسية، قاضي قضاة الدولة العباسية. واحد بيسأله واحد فتح بيته وبيجيب الناس عشان واحدة تلبس لهم سواري وتغني، رأيك إيه؟ واحد عمال يترقص وماسك عود وعمال يتنطط، واحد فتح بيته لكده، قال ده للحاكم إنه يجلده أو ينفيه أو يحبسه. ده كلام مين؟ الإمام أبو يوسف أكبر تلميذ من تلاميذ أبي حنيفة. سيدنا الشافعي، قال الشافعي لما سئل عن الغناء: خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير. تعرفون ما هو التغبير؟ عود من حديد يضرب به على وسادة من جلد فبيعمل صوت كده، وده كانوا بيقولوه مع أشعار الزهد، مع أشعار الزهد، فعمال ينشد ولا زي اللي ينشد النهاردة، وعمل ديب بديب بعود حديد على وسادة من الجلد. شافعي قال ده شيء بيفعله الزنادقة في بغداد، كان الزنادقة يفعلونه هناك. إذا كان هذا قول الشافعي في هذه الأشعار وهي أشعار زهد مع آلة الطرب، فليت شعري. ماذا يقول الشافعي لو رأى أو سمع ما نراه الآن أو نسمع عنه الآن؟ هذه الأغاني التي تخرج فيها المرأة تقريبا ثلاث أرباع جسدها عريان. في أغاني بتغنى في غرف النوم، في أغاني بتغنى في البنيوهات. هل هناك أغنية؟ حتى المغنين نفسهم ينكرون هذا الغناء، يقول لك الذوق العام فسد. أحد المشاهير، المشاهير منهم سألوا إيه رأيك في هذه الأغاني؟ هل هي دي أغاني؟ ده هذه عرض أزياء للملابس الداخلية. ده واحد مشهور قال هذا الكلام، حتى منهم من ينكر هذا. أحمد بن حنبل سألوه عن الغناء، قال الغناء ينبت النفاق في القلب، ثم ذكر قول مالك إنما يفعله عندنا الفساق. وسئل أحمد بن حنبل عن أيتام ورثوا مغنية، إذا باعوها على أنها مغنية زادت على 20,000، وإذا باعوها على أنها ساذجة لم تساوي 2,000. يا إمام، أبويا مات وساب لي جارية بتغني، لو بعتها على أنها المغنية فلانة هتجيب 20,000، لو بعتها على أنها واحدة ست زي أي واحدة بالكاد تجيب 2,000، وأنا يتيم وأنتوا عارفين حرمة مال اليتيم، نبيعها إزاي؟ قال لا تباع إلا على أنها ساذجة، لا تباع إلا على أنها ساذجة. كأنه لو باعها على أنها مغنية يبقى أخذ مالا حراما. سبحان الله العظيم، ده قول مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد. سئل الفضيل بن عياض عن الغناء، قال الغناء رقية الزنا، وصدق والله، فكم هيج الغناء من غرائز كامنة، كم حرك من ساكن، وكم أظهر من باطن، وكم أجج من فتن. معظم العيال الحبيبة النهاردة بيبتدوها بشريط أغاني، لازم أغاني، ما هو أغاني ليل نهار، صد وحب وعشق وغراء وغرام وراء وعورات مكشوفة، حاجات تحرك الحجارة. الغناء بريد الزنا، رقية الزنا. واسمع معي حبيبي في الله إلى خطبة قالها أمير المؤمنين يزيد بن الوليد رحمه الله تعالى، خطبة قالها أمير المؤمنين يزيد بن الوليد. قال يزيد: يا بني أمية، إياكم والغناء، فإنه ينقص في الحياء ويزيد في الشهوة ويهدم المروءة وينوب عن الخمر ويفعل ما يفعل السكر وهو بريد الزنا. ثم قال: ولعمر الله كم من حرة صارت بالغناء من البغايا.

0: أي والله، كم من فتاة صادها الذئب البشري عن طريق الغناء، ثم أخذ يدور بها ويلعب بها حتى ملكته أغلى ما تملكه الفتاة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد إخوتي في الله، بعد هذه الآيات القرآنية التي تحرم الغناء، وهذه الأحاديث النبوية التي تحرم الغناء، وإجماع الصحابة وإجماع الأئمة الأربعة وأقوال السلف الصالح، لأي شيء يستند هؤلاء الذين ميعوا القضايا وأباحوا المعازف والغناء؟ بيقول لك يجوز. إيه يعني غناء ومزيكا وضربوك؟ وأنا شخصيا بسمع فلانا، بعضهم يقول هذا، وأنا شخصيا أرجو من الله أن يشفع في المطرب المشهور فلان، يشفعه في يا أخي. يقول يشفع في النبي، قل يا رب شفع في رسولك مش المطرب فلان. الناس اللي بتميع كل القضايا دي، هل عندهم أدلة؟ لا طبعا، عندهم شبهات سنرد عليه. احتج المبيحون للغناء بما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل أبو بكر رضي الله عنه علي وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار في يوم بعاث وليستا بمغنيتين. نفسنا يا إخواننا ندقق في الكلام ده في يوم العيد. في بنتين صغيرين 6 7 8 سنين بينشدوا أشعار الحماسة يوم بعاث، ده يوم حرب، أفي ذلك بقى؟ هو أنت لو دخلت بيتي لقيت بنتي اللي عندها 5 سنين بتقول طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، هو ده في حرام؟ ده اللي حصل. سيدنا أبو بكر داخل بيت النبي يوم العيد، لا جاريتين صغيرتين تتغنيان بأشعار الحماسة، فغضب الصديق مع ذلك وقال: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله؟ وذلك في يوم عيد. فقال رسول الله: دعهما يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وإن عيدنا اليوم. من فقه الحديث ده لو بنفهم إن الغناء حرام، بدليل أن الصديق أنكر، الصديق بادر بالإنكار، وسكت رسول الله عن إنكاره كما سكت عن تسميته للغناء بمزامير الشيطان، وإنما رخص النبي في ذلك لمن؟ لجاريتين صغيرتين غير مكلفتين في يوم العيد وينشدن بأشعار الحماسة. الجماعة اللي بيبيحوا الغناء أخذوا هذا الحديث الواضح الحجة في تحريم الغناء على إباحة هذا البلاء الذي جعل النفوس تشمئز، سبحان الله العظيم، وتوسعوا إلى جواز سماع غناء المرأة الأجنبية. ولك فلانة فنانة قديرة، يعني لما تقف وتغني ولابسة بقى سواريهات وتغني تغني يا سيدي. وكل غناء هؤلاء يتكلم عن العشق والحب والهجر والصد مع التصفيق والرأس والرقص وآلات اللهو والطرب، فتركوا المحكم لهذا المتشابه، وهذا حال الضلال دائما وأبدا. ايه تاني؟ ايه الشبه اللي عندهم تاني؟ قال والله النبي صلى الله عليه وسلم وبيحفر الخندق قال الصحابة وهو يسمع ويرد عليهم: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إلى آخر هذه الأشعار. لك بص أهو أغاني يا راجل، استحي اتكسف، أين هذا الكلام الطيب من كشف البطون وهز الأفخاذ؟ بتقسل الكلام النظيف الطاهر ده على هذا العفن؟ كان معهم مزيكا يا مولانا؟ كان في ضربكة؟ كان في حد بيتنطط ويرقص؟ ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ ده ناس في حرب وبتحفر خندق. هو انا لو ببني عماره والجماعه الفواعليه بيقولوا طالع النبي هلا هلا مثلا، هو ده غناء حرام؟ ما ده يجوز يا ابني، انت في وادي والواقع بتاعك في وادي تاني، ما تلبس على الناس، حرام عليك، حرام. الشبه اللي عندهم كمان، قال لك والله الامام ابن حزم رخص في سماع المعازف. ابن حزم رخص في سماع المعازف. اسمع، قال العلامة محمد ابن عبد الهادي في مختصر طبقات العلماء صفحة 401، ده واحد ميت بقاله 500-600 سنة، مش معاصر، لا ينحاز لأي طرف، إمام، قال: وابن حزم كثير الوهم في الكلام على تصحيح الحديث وتضعيفه وعلى أحوال الرواة. ابن حزم حكم على بعض الأحاديث بالضعف. أئمة الحديث بيقولوا لك ابن حزم كثير الوهم في الكلام على تصحيح وتضعيف أحوال الرواة. الشيخ الألباني رحمه الله قال: إن ابن حزم مع علمه وفضله وعقله، شوف أدب العلماء، إن ابن حزم مع عقله وعلمه وفضله رحمه الله تعالى ليس بطويل الباع في الاطلاع على الأحاديث وطرقها. ولذلك كان كثير من مشايخنا يقولوا لنا إن ابن حزم تأثر بالبيئة التي نشأ فيها، اتولد في أسبانيا في الأندلس، وللعلماء عبارة محفوظة يقول لك: ومن الحزم ألا تأخذ برأي ابن حزم في المعازف، في المعازف. ومع ذلك أنا عايز أقول للي بيسمع هذه المساخر يقول لك ابن حزم، قوله ابن حزم بريء منك. ابن حزم يا حبيبي أباح المعازف في غناء النساء للنساء، أو غناء المرأة لزوجها أو لمحارمها، وبكلمات طيبة وبعيدة عن الحرام. ووالله ثم والله لو سئل ابن حزم عن الغناء اللي ملى الشاشات الآن لقال بملء فيه: حرام حرام. مش عايزين نتجنى على ابن حزم، ومع ذلك وهم جانبه الصواب. ثم اعلم يا أخي الكريم أن أهل العلم علمون أن أي إنسان مهما بلغ علمه يؤخذ من قوله ويرد، إلا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ابن عباس اختلف مع بعض الصحابة في موضوع التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال بعضهم: كان الصديق لا يرى ذلك، وقال بعضهم: كان عمر لا يرى ذلك. ماذا قال ابن عباس؟ قال: توشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون أبو بكر وعمر. فيا مولانا يا حبيبي اللي بتقول ابن حزم قال، بقول لك قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، قال الأئمة الأربعة. عمال تبحث بزاوية في أي كتاب عن أي رخصة أو سقطة تمشي مع هواك. اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك. صدق سليمان التيمي عندما قال: لو أخذت برخصة كل عالم لاجتمع فيك الشر كله. ما تاخد لي سقطة ده وغلطة ده ووقعة ده وعمل لي بقى شوية الهلاهيل دي دين تتعبد به، انت اجتمع فيك الشر كله، اجتمع فيك الشر كله. ومن شبهات الذين يبيحون الأغاني ان البعض قال كلام عجيب قوي، قال لك الغناء حلال يا لانه محاكاة لأصوات خلقها الله في الطبيعة، لو المعازف حرام لما خلق الله هذه الأصوات أصلا. فهناك خرير الماء وصفير الريح وزقزقة العصافير، ده المعازف دي المعازف بتحاكي الأصوات اللي ربنا خلقها، يبقى هي لو حرام كان ربنا ما خلقش الأصوات دي. شفتوا بيستدلوا بإيه؟ بقى ده كلام علماء. هل هذا كلام؟ طب ما ربنا خلق نباح الكلاب ونهيق الحمير، ده كلام. والله شر البلية ما يضحك. ومن الشبه الطريفة جدا ان واحد من العوام قال الغناء حلال بالمعازف حلال، قلنا له ايه الدليل؟ قال الله اخت النبي كانت بتغني يا اخي، قال لنا اخت النبي كانت بتغني للرجالة. اخت النبي مين يا ابني؟ قال الشيماء في الفيلم والله جابها بتغني للرجالة. يبقى قال له غناء لو حرام كان النبي يسيب اخته تغني؟ هو انت يا ابني بتصدق هذا الكلام؟ هو أنت يا أخي بتاخد دينك من الأفلام؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله. والسؤال هنا، هل كل الغناء حرام؟ هل كل الغناء حرام؟ أليس في الغناء حلال ومباح أبدا؟ أقول لك لا، في غناء حلال، في غناء مباح، بس بشروط ثلاث. الشرط الأول ألا يصاحبه أي معازف أبدا، اللهم إلا الدف للنساء في عرس أو في عيد، مش راجل يطبل على دف شرعا حرام. الدف ده مرخص فيه لمين؟ للحريم في يوم عيد أو في عرس بس، يبقى الدف فقط رخص فيه للنساء، يبقى سعادتك هتغني كرجل بدون أي معازف. أنت كامرأة قاعدة مع النساء في فرح أو في يوم عيد ممكن بدف فقط أو من غير دف. ليه؟ لما رواه الخمسة حديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. طب يا شيخنا هنغني يا سيدي وناكل عيش من غير معازف، لسه شرط تاني، هتقول ايه؟ نوعية الكلمات، هتقول قدر احمق الخطى يسب ربنا يعني؟ ما هو ده سب لله، من الذي يقدر؟ الله. هتقول نار وحب وهيام وعشق وغرام ولقاءات في الظلام؟ لا طبعا ما ينفعش، حرام. لا يا شيخنا اقول كلام طيب والله، كلام كويس، يعني أمجد يوم من أيام المسلمين العظيمة، أمجد نص انتصرته أمة الإسلام على أعدائها، هقول كلام زي أشعار الحجاج، زي أشعار الحماسة، زي اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، طلع البدر علينا، هذا الكلام الطيب، أشعار فيها شوق إلى الوطن، إلى الأهل، للترويح عن النفس، كلمات طيبة ما فيش فيها ألفاظ شركية ولا فيها خنة ولا مجون ولا خلاعة ولا تحرك غرائز. أيوة والله حلال، يعني لو الكلام طيب ماشي، بدليل أن البخاري رحمه الله تعالى روى في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان عندنا جارية يتيمة من الأنصار، فزوجناها رجلا من الأنصار، فكنت في من أهداها إلى زوجها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الأنصار أناس فيهم غزل، فما قلت؟ كنتوا قاعدين كده نساء في قلب بعض، ما غنيتوش تفرحوا العروسة؟ قالت: لا، ده احنا دعونا بالبركة، قلنا ألف مبروك وخلاص. قال: ألا قلتم أتيناكم أتيناكم، فحيونا نحييكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم، ولولا الحبة السوداء ما سمنت عذاريكم. في الكلام الطيب، شوف الكلام، قال ده كلام كده غزل يعني، وكلام في فرح، ده الأفراح النهاردة مليانة أغاني. أنا مرة رايح المسجد سمعت واحد بيجعر في فرح بيغني، يقول إيه؟ اعذروني، يقول: يا بت حبك هبشني والهبشة جت في العباية، بيحب كلبة بتهبش. ده كلام يا مسلمين، واحد بيغني يقول: يا لهوي لهو عليك يا بعيد، ده كلام يتقال لا وفرح، يا لهوي اللهي وإن إليه راجعون. لا، هذه كلمات طيبة من غير موسيقى، كأشعار الزهد وما شابهها. روى الإمام ابن الجوزي بسنده عن أبي حامد الخلقاني أنه قال: قلت لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، هذه القصائد التي فيها ذكر الجنة والنار أي شيء تقول فيها؟ قال: مثل أي شيء. قلت: إحنا بننشد من غير مزيكا ولا حاجة أشعار فيها زهد وجنة ونار، زي أخونا مشاري راشد وأبو خاطر، حاجات الحلوة دي من غير مزيكا خالص وكلام طيب. قال له: زي ايه يعني؟ بتقولوا ايه يعني؟ فقال: اذا ما قال لي ربي: اما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. يا سلام، شوف لما واحد صوته حلو والقاصدة فيها زهد كده تحثك على التوبة وتزجرك عن المعاصي وتملى قلبك حياء من ربنا. اذا ما سألني ربي: اما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. قال أحمد: أعد عليه. فأعاد الرجل، فقام الإمام ودخل بيته ورد الباب، فسمعوا له نحيب من داخل بيته، يكرر البيتين ويكفي. كلمات تحمل معاني طيبة، لما كلمات تحمل مخالفات عقائدية، كلمات تثير الشكوك في الدين. جئت لا أعلم من أين، ولكني أتيت، ولقد أبصرت أمامي طريقا فمشيت. كيف جئت؟ منين يودي فين؟ لست أدري. ده كلام يثير الشكوك في العقيدة. جايين الدنيا ما نعرف ليه، ولا فين رايحين، ولا منين يودي فين. لا يا عم، احنا عارفين والله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عارفين احنا ربنا خلقنا ليه، وأمرنا بإيه، ونهانا عن إيه، والصالح له إيه، والطالح عليه إيه. عارفين، زي أغنية تقول أعطيني الناية وغن، فالغنى سر الوجود. اسمع البطل، على الغناء سر الوجود. ربنا خلانا عشان نغني، وما خلقت الجن والإنس بمفهوم دول إلا ليغنون. أعطيني الناية وغن، فالغنى سر الوجود. في المصيبة اللي جاية، وأنين الناي يبقى بعد أن يفنى الوجود. بعد ما كله يفنى، هتقعد الزمار تقول تيت تيت تيت، أنين الناي يبقى. يا أخوانا، مش ربنا بيقول كل من عليها فان، ويبقى من؟ وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه أباطيل. ناهيكم عن طوفان الأغاني التي تلعب في 99% منها على وتر الغريزة. أغاني استغلت المرأة أسوأ استغلال، حولتها إلى دمية في سوق النخاسة تنهش فيها الذئاب البشرية بأعينها. وأنا أقول لكل مغنية، يا بنتي يا مخدوعة، أنت يسرك يا بنتي أن النبي محمد يشوفك على هذا الحال، وانت واقف على المسرح كده نفسك سواريه، وعمال كل بينهش فيك، وعمال تتكسري. هو الغناء ايه؟ كلام شعر يقال بتكسر وميوعة. تحب النبي يشوفك كده؟ والله العظيم لو فيك ذرة خير تقولي ابدا، لا النبي لا، ما يشوفنيش بالمنظر المقرف ده، الله اولى ان يستحى منه. طب ما ربنا مطلع عليك، انت مش مكسوفة من ربنا؟ انت مش خايفة منه؟ انت مش خايفة تموتي على هذه الحالة؟ ما في اكتر من مطرب ماتوا على المسرح. مش خايفة؟ يبقى الشرط الثالث عشان الغناء يبقى حلال، رقم واحد بلا موسيقى، اللهم الا الدف للنساء. اثنين، الكلام يكون طيب. ثلاثة، مين اللي هيغني؟ نساء لنساء حلال، امرأة هتغني لزوجها او بين محارمها من الرجال حلال، راجل هيغني للرجال ماشي، طفل او جارية هيغني للرجال ولنساء، ايه المشكلة؟ إنما المرأة أغناءها حرام حتى لو بيني وبينها حائط من حديد. بدليل، ينفع المرأة يا مسلمين تؤذن قل الله أكبر الله أكبر؟ ينفع؟ لا. طب لو بتصلي ورا الإمام والإمام غلط والرجالة ما نبهوهوش للغلط، ينفع تقوله سبحان الله؟ برضو لا، ده هي تضرب بظهر يد في بطن اليد الأخرى. الله أكبر ما تأذنش، لا تقول للشيخ في الصلاة سبحان الله لمصلحة الصلاة، برضو لا. فكيف أبحتم لها أن تغني للرجال وتقف كده تتكسر في الكلام وتتغنج وتقول حب وغرام وعشق وهيام؟ مش عارف الناس دي في دماغها عقول. معنى كده يا شيخ أن صوت المرأة عورة؟ لا طبعا، يجوز للمرأة أن تتكلم مع الرجال الأغراب بشرطين: نوعية الكلام، وقلنا قولا معروف. اثنين، طريقة الكلام، فلا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أخيرا، الغناء انتشر ليه؟ ايه أسباب انتشار الغناء؟ ده النهاردة المغنين مش معروفين من كثرتهم أكثر من اللي بيسمعوا. أسباب انتشار الغناء ايه؟ واحد، ضعف الإيمان. المؤمن يعرف أن الغناء مزمار الشيطان، ويسعى المؤمن دائما في إرضاء الرحمن. المؤمن يجد أنسه وراحته في سماع الكلم الطيب البعيد عن الخنا والفاحشة وضجيج آلات اللهو. المؤمن يحمي سمعه ويحمي بصره ويحمي قلبه من كل ما يسخط الله. لذة المؤمن في سماع القرآن، راحته في الوقوف بين يدي الرحمن. إنما ضعيف الإيمان عبيد الشهوة، من عبيد الشهوات، ينسى كثيرا ويفرط كثيرا. اثنين، من أسباب انتشار الغناء سرعة الإعلام. الإعلام هو الذي صور هؤلاء في صورة الأبطال، هو الذي جعلهم كواكب ونجوم هو الذي أعطاهم الجوائز التقديرية والتشجيعية، هو الذي أقام لهم الحفلات، هو الذي وضع لهم أغاني في كل مناسبة، أغاني حزينة، أغاني وطنية، أغاني للأطفال، أغاني أغاني أغاني في كل مناسبة، هو الذي قام بتكريم هؤلاء وقدم لهم الجوائز، هو الذي سمى هؤلاء بعد موتهم شهداء. يقول لك شهداء الفن، وفي في الإسلام حاجة اسمها شهيد الفن؟ ناقص نسمع شهيد الطبل، شهيد الرأس، شهيد الكورة، إيه ده؟ هو الذي أقام لهم تماثيل في الميادين ومتاحف وكتب وأفلام وقصص الإعلام طبعا. ثم أخيرا الفتاوي ذوات البلاوي التي ميعت القضايا. في ناس كانت بتغني وبطلت، بعض الذين يميعون القضايا رجعوهم للمستنقع تاني. فتاوي ذوات البلاوي، أي واحد يبحث في زاوية كتاب عن أي قول ضعيف، عن أي سقطة لأي أحد، عشان تمشي مع هواه ومع أهواء الناس، وعشان يقولوا عنه داعية متجدد، داعية نرج ود متفتح. إن لله وإنا إليه راجعون. قال الإمام ابن الجوزي، ابن الجوزي يقول العالم كالطبيب يصف الدواء ويسأل عن سن المريض وموطنه. يبقى يا مولانا الشيخ لما بقول لك ما حكم الغناء بسألك عن الغناء اللي موجود النهاردة، تقول لي اللي موجود ده حرام. طيب لو في أشعار بتنشد زي اللي بيعملوا مشاري راشد ربنا يبارك فيه، أو أبو خاطر، أو بعض الأناشيد هنا في هذه القناة، هذه حلال، لا فيها مزيكا ولا فيها خنا ولا فيها، منضبطة بضوابط الشرع. في ربع دقيقة اعذروني، نصيحة لحبيبي المغني، حبيبي في الله أيها المغني، يا من وقعت في فتنة شهرة المال، يا من وقعت في فتنة الشهرة والمال، يا من أغروك فقالوا لك إنك نجم كوكب صاحب رسالة، أما تعرف أن الله خلق النجوم ليهتدي بها الناس في البر والبحر؟ فبأي شيء هديت الناس يا عبد الله؟ النجوم دي بتهدي، انت هتتحد، كم واحد اهتدى على يدي؟ ولأي هداية تدعو أيها النجم يا صاحب الصوت الجميل؟ ربنا ادك نعمة تفسد بها الناس، هل هذه طريقة تشكر ربنا بها على هذه النعمة؟ الله أسأل أن يتوب علي وعليك وعلى جميع المسلمين، وإلا أنا خايف عليك والله، حتى بعد موتك السيئات وصلالك. ربنا قال سنكتب ما قدموا ونكتب ما قدموا وآثارهم. نبي قال من سن سنة سيئة في الإسلام فعليه وزرها ووزر من عمل بها. عايزك تستغل صوتك الجميل ده في الغناء الحلال، شعر الأناشيد الجميلة بلا مزيكا وبلا خنا وبلا خلاعة. الله عز وجل أن يهديك ويتوب عليك يعني يرزقك توبة قبل أن ينزل بك عسكر الموتى، إنه ولي ذلك ومولاه. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله.
1: كنا نتابع معكم حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. إن القناعة ثروة.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 58 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم هو الغفور. الغفور كما ورد في الحديث الصحيح من أسماء الله الحسنى، والغفور كما تعلمون أصله في اللغة من مادة غفرة، وغفرة بمعنى ستر، والغفر هو الستر. أما معنى اسم الغفور فهو كثير المغفرة للذنوب، من مادة غفرة، اسم الفاعل غافر. أما غفور صيغة مبالغة لاسم الفاعل، يعني كثير المغفرة، كثير المغفرة. غفر فلان شيئا أي ستره، والمغفرة التغطية على الذنوب والعفو عنها. وقد قال بعض العرب: أسألك الغفيرة والناقة الغزيرة وعزة في العشيرة فإنها عليك يسيرة. الغفيرة الستر. والغفران من الله أن يصون العبد من أن يمسه العذاب. الغفران من الله أن يصون العبد من أن يمسه العذاب، يعني مغفرة الله ستر بينك وبين العذاب. وقد يقال غفر له إذا تجاوز عنه في الظاهر ولم يتجاوز عنه في الباطن، يعني السيئة مسجلة لكن لم تعاقب عليها. والغفور والغفار والغافر من أسماء الله الحسنى. الحمد لله غافر الذنب قابل التوب، غافر من أسماء الله الحسنى، والغفار من أسماء الله الحسنى، والغفور من أسماء الله الحسنى. ويا أيها الإخوة الكرام، من دون أن أكرر، هذا الاسم من أقرب أسماء الله الحسنى إليك، لأن العبد من شأنه أن يذنب، ولأن الله من شأنه أن يغفر، وما أمرك أن تستغفره إلا ليغفر لك، وما أمرك أن تستغفره إلا لما علم ضعفك وعلم غفلتك أحيانا. فعلاج المغفرة، فالمغفرة علاج الضعف البشري أحيانا أو الغفلة. ولولا أن الله تعالى غفور، ماذا يحل بنا؟ وماذا نفعل بذنوبنا؟ وكيف نواجه ربنا؟ لكن الله سبحانه وتعالى غفور، أي يستر ذنبك عن الخلق، ويعفو عنك، ويحول بينك وبين العقاب. لكن الآن في معاني دقيقة جدا بالغفور. نحن لضعفنا أحيانا نغفر لضعفنا. لا تستطيع أن تنال من فلان تسامحه، لكن شأن الله جل جلاله غير هذا الشأن. الغفور هو التام القدرة، التام القدرة يعني الله جل جلاله قدير إلى درجة أن الخلق كلهم جميعا كن فيكون زل فيزول، ومع تمام قدرته هو غفور. بالمناسبة هناك فضائل خلقية لا قيمة لها إلا إذا رافقتها القوة، فالعفو مثلا، العفو من دون مقدرة لا قيمة له، لكن أن تملك عدوك ويصبح في قبضتك وبإمكانك أن تسحقه أو أن تلغي وجوده ثم تعفو عنه. النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل مكة فاتحا، مكة أخرجته ونكلت بأصحابه وناصبته العداء 20 عاما وغزته مرات عديدة، ولم تدع أسلوبا ينال من رسول الله وأصحابه إلا فلكته. ثم هي قريش الآن كلها في قبضة النبي عليه الصلاة والسلام، 100,000 سيف متوهج ينتظرون حركة من شفتيه، حياتهم رهن إشارته. قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فاذهبوا فأنتم الطلقاء. فهذا العفو من دون قدرة لا قيمة له، والحلم يحتاج إلى قدرة، والأمانة لا قيمة لها إلا إذا لم تكن مدانا في الأرض، يعني مع كمال لإنسان مات فجأة ولم يعلم أحدا بهذا المال. أنت لست مدانا في الأرض إطلاقا، ليس في الأرض كلها جهة تحاسبك عن هذا المال. أتيت الورثة ونقدتهم المبلغ، هذه هي الأمانة. فالأمانة كخلق من لوازمها ألا تكون مدانا في الأرض، العفو كخلق من خصائصه أن تكون تام القدرة، المغفرة كذلك. فالعفو والمغفرة والحلم ينبغي أن تكون تام القدرة حتى تكون لهذه الخصائص الخلقية قيمة في الميزان الأخلاقي. الغفور كما قال العلماء هو السيد التام القدرة، وقد يغفر فضلا وإحسانا منه. قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم. طبعا المنطق وسياق الآيات: فإنك أنت الغفور الرحيم، لا، جاءت الآيات: فإنك أنت العزيز الحكيم. يعني إذا غفرت لهؤلاء ليس في الكون كله من يسأل الله لماذا غفرت له. أنت أحيانا تلتمس العذر من إنسان قوي يقول لك: أنا بإمكاني أن أعفو عنك ولكن أحاسب، لماذا عفوت عنه؟ لكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يغفر لعبد ذنبا من يحاسبه؟ من يسأله؟ ليس من شأن الإله أن يسأل عما يفعل، قال تعالى: لا يسأل عما يفعل. فلذلك الغفور هو السيد التام القدرة، وقد يغفر فضلا وإحسانا منه من دون قيد أو شرط. يعني أرجو أن أوضح لكم هذه الحقيقة دقيقة دقيقة في علم التوحيد. الله سبحانه وتعالى طليق الإرادة، لا يقيده شيء. الإنسان مهما على في الحياة الدنيا هناك قواعد تقيد سلوكه. الله عز وجل شأن الإله أنه لا يسأل عما يفعل، فإذا عفا وإذا غفر وإذا أعطى وإذا منع. لكن الله طمأننا، قال: إن ربي على صراط مستقيم. وقال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كلكم عار إلا من كسوته. كلكم عار إلا من كسوته. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. أيها الإخوة، الله عز وجل طليق الإرادة، لا يقيد تصرفاته شيء، لذلك يعفو من دون قيد أو شرط، ويعطي ويمنع، ولكن الله سبحانه وتعالى ألزم نفسه إلزاما ذاتيا في الاستقامة، قال إن ربي على صراط مستقيم، حرم على نفسه الظلم، وما ربك بظلام للعبيد، ولا تظلمون فتيلة، لا تظلمون نقيرة، لا تظلمون من قطمير، لا قطمير ولا فتيل ولا نقير. فالله عز وجل إذا ألزم نفسه بالعدل فالإلزام ذاتي، إذا ألزم نفسه بالعفو فالعفو ذاتي. أما أن هناك قاعدة تقيد الله عز وجل، هو وحده الذي لا تقيده قاعدة. وقيل إن الغفار هو الذي إن تكررت منك الإساءة وأقبلت عليه فهو غفارك وسترك. الإنسان أحيانا بيغلط، أما إذا إنسان بلغه هذا الغلط يفضحه بين الناس، لكن ربنا عز وجل غفور، يظهر للناس أحسن ما عندك ويخفي عنهم القبيح، وهذا من كمال الله عز وجل. الإنسان جمله بهالجلد، انظر إلى جسم الإنسان عضلات فقط، شيء مخيف، 100 عضلة بوجهه تلاقي جلد ناعم، جمله بهالجلد، جمله بهالثياب، الإنسان يرتدي الثياب يتجمل بها، كذلك جمله بستر العيوب. الإنسان قد يخطئ، قد ينحرف، قد يضل، قد يزل، لكن ربنا عز وجل يغفر ويستر ويبدي أحسن ما عنده.

فيغفر له، مرة ثانية يغفر له، مرة ثالثة يغفر له. وقد تقتضي الحكمة أن يفضحه أو أن يعاقبه، لكن غفور كثير المغفرة. ورد أن سيدنا عمر ضبط سارقا فقال: والله يا أمير المؤمنين هذه أول مرة. سيدنا عمر يعرف عن الله الشيء الكثير، قال: كذبت، إن الله لا يفضح من أول مرة. فإذا هي المرة الثامنة من أخلاق الله عز وجل، الإنسان بيغلط حليم، مرة ثانية ثالثة حينما يألف الغلط وحينما ينقلب الغلط إلى قاعدة وحينما يستشري، عندئذ يؤدبه أو يفضحه. أقرأ اليوم بالجريدة أنه باخرة فرنسية رست في ميناء أفريقي، تسلل إليها تسع زنوج من البلدة التي رست فيها خفية، واختبأوا بين الآلات، والباخرة في عرض البحر. كشف ربان الباخرة أن في الباخرة 9 رجال من هذه البلدة التي كان راسيا في مينائها. فانظروا إلى قسوة الإنسان، ربان الباخرة أصدر أمرا بقتلهم، فاستدرج واحد تلو الآخر، أطلق عليه النار، وتولى بحاران إلقاؤهما في عرض البحر. فهذه الجريمة إذا وقعت، 9 أشخاص تم إعدامهم وإلقاؤهم في البحر، ليس لهذه الجريمة أثر إطلاقا. قال: التاسع استطاع أن يختبئ في مكان لم يعثروا عليه إلا بعد أن رفض في ميناء آخر. في الميناء الآخر استطاع أن يهرب إلى ذلك البلد، واتصل بالشرطة وأخبر. طبعا جرت محاكمة الآن بفرنسا، وحكموا على ربان الباخرة بالمؤبد وعلى البحارة 20 سنة. لكن هذا الذي نجا أنجاه الله عز وجل ليعاقب هؤلاء المجرمين. فالله عز وجل حينما يفضح يكون في إصرار على الذنب. علاقة هذه القصة بهذا الدرس: إن الله عز وجل لا يفضح من أول مرة. الإنسان لما يألف الذنب ويثبت عليه ويصر عليه ويجعله سلوكا ثابتا، عندئذ ربنا سبحانه وتعالى يفضح ويؤدب ويعاقب. أما أخلاق ربنا عز وجل، إنسان غلط قل له: يا ربي سامحني، يا ربي اغفر لي ذنبي، الله عز وجل يغفر له ذنبه. إذن والله غفور حليم، يعني يغفر ثم يغفر ثم يغفر ثم يغفر. أما إذا صار في إصرار، استمراء بالمعصية، إصرار عليها، عدم المبالاة، يفضح. وفي آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هناك غفور حليم، هنا غفور رحيم، يعني رحمته بكم دعته إلى مغفرة ذنوبكم. أنت لاحظ، الأم وابنها مهما أخطأ في حق أمه، قلب الأم يتسع لأخطاء الولد كلها. فالله عز وجل غفور حليم، حلمه يستدعي أن يغفر لكم المرة تلو المرة، أما هنا رحمته تقتضي أن يغفر لكم. وفي سورة المائدة: إلا الذين تابوا من قبل

0: من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. يعني هي الآية إذا قرأها حقوقي يقشعر جلده. بكل دفاتير العالم في مادة بالدستور القوانين لا يمكن أن تعمل بمفعول رجعي. شيء ما كان محرم، ما كان ممنوع، ثم صدر أمر بمنعه، ممكن نعاقب أناس مارسوه قبل المنع؟ هذا منتهى الظلم. منتهى الظلم أن تصدر قانونا وتعمله بمفعول رجعي. قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. إذا تابوا بعد أن قدرتم عليهم توبتهم كاذبة، لكنهم كانوا أحرارا وتابوا ثم وقعوا في قبضتكم، ليس لكم عليهم من سلطان. هذه الآية الوحيدة التي تشير إلى أنه لا يجوز أن تطبق الأحكام بمفعول رجعي. فاعلموا أن الله غفور رحيم. وفي المائدة أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدو لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. لاحظت الأسماء، اسم الغفور يتناوب بين اسم الرحيم وبين اسم الحليم. فربنا سبحانه وتعالى حلمه يستدعي أن يغفر لكم المرة تلو المرة، ورحمته تقتضي أن يغفر لكم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. أخواننا الكرام، في موضوع أرجو الله سبحانه وتعالى أن يمكنني من توضيحه في هذا الدرس بالذات، الذي يلفت النظر نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، واضح، وأن عذابي هو العذاب الأليم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب وأنتم لا تشعرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. طيب ما الحكمة؟ كلما ذكر الله عظيم رحمته ومغفرته وحلمه ذكر شديد عقابه. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن الله غفور إذا عدت إليه، غفور إذا استغفرته، غفور إذا تبت من ذنبك، غفور إذا أصلحت، غفور إذا أخلصت. هذه الصفات الحسنى، الأسماء الحسنى والصفات الفضلى في الله عز وجل لا يمكن أن تكون مبتذلة. هذه الصفات غفور إذا أقبلت عليه وتبت إليه ورجعت إليه وأقلعت عن الذنب وندمت عليه، هو غفور. لذلك ورد 4 أو 5 آيات ثم إن ربك للذين تابوا وآمنوا وعملوا الصالحات إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إذن من السذاجة وضيق الأفق والجهل أن تعلق آمالا على مغفرة الله وأنت مقيم على المعصية. من السذاجة والغباء والحمق والجهل أن تقول الله غفور رحيم وأنت لا تفكر بالتوبة. إن لم تفكر بالتوبة اقرأ تتمة الآية نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. هذه الآية جاءت: والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها، تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. واضح الآية؟ والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وفي الأنفال: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. يعني أريد أن يعني أقف قليلا عند هذا المعنى. يعني كل إنسان إذا علم الله منه الندم والألم على ما ارتكب، الله عز وجل غفور رحيم. والمغفرة أيها الاستغفار من أسباب سعة الرزق. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. من أسباب سعة الرزق، ومن أسباب إنجاب الأولاد، ومن أسباب نزول الأمطار. يروى أن الحسن البصري دخل عليه رجل قال له: يا إمام، إن زوجتي لا تنجب. فقال له: استغفر الله. ثم جاءه آخر قال: يا إمام، السماء لا تمطر. فقال: استغفر الله. ثم جاءه ثالث قال له: يا إمام، إن الله قدر علي في الرزق. فقال له: استغفر الله. جالس واحد قال له: عجبا لأمرك يا إمام، أو كلما دخل عليك رجل تقول له استغفر الله؟ ما في غير هاي؟ قال له: اسمع قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ما في تعظيم لله؟ إن عظمتم ربكم حق التعظيم أمدكم بالمال والبنين. والحقيقة الإنسان أحيانا يعني يتألم لما يحل بالمسلمين في شتى بقاع الأرض، لكن لا ينبغي له أن يتألم ألما شديدا. عليه أن يرجع إلى أن هؤلاء ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إن تنصروا الله ينصركم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. يعني ما الذي يمنع إذا قرأنا القرآن أن نستنبط آيات الوعد الإلهي للمؤمنين؟ وعود كثيرة، والله عز وجل هل يعقل أن لا يفي بوعده؟ إذا الله وعد المؤمن بالحياة الطيبة، هل يعقل أن تكون حياة مؤمن غير طيبة؟ إذا وعد الكافر بالمعيشة الضنك، هل يعقل أن يسعد الكافر بالمال والنساء؟ والآية تقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. مستحيل. لذلك لما ربنا عز وجل أوحى إلى أم موسى أن أرضعيه: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، أمرها بأمرين ونهاها عن شيئين وبشرها ببشارتين. فلما أرجعها إليه وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، وحرمنا عليه المراضع فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. شوف الآية الآن، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعد الله حق. أخواننا الكرام، الآية دققوا فيها، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن وعده حق. طيب الله ماذا وعدنا؟ هذا موضوع لطيف جدا، ابحث في كتاب الله عن وعود الله، ضعها في قائمة، ثم ابحث عن موجبات هذه الوعود. النبي كان يقول اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، ابحث عن موجبات رحمة الله. إله خالق الكون، أيام دولة أشخاص يخطفون طائرة، إن وعدتهم بالأمان لا يمكن أن تنقض وعدها. دولة مادية علمانية أحيانا، لا يمكن لدولة إذا وعدت أن تنقض وعدها. خالق الكون، خالق السماوات والأرض، إذا كان قبل شهر تقريبا اكتشفوا مجرة بعدها عن الأرض 300,000 بليون سنة ضوئية، 300,000 بليون سنة ضوئية. شو الرقم هذا؟ خالق هذا الكون يعجزه أن ينجز وعده؟ مستحيل. خطر في بالي اليوم، إذا الإنسان قرأ القرآن الكريم واستنبط آيات الوعد الإلهي، وعدك بالنصر، وعدك يدافع عنك، وعدك بالتأييد، وعدك بالحفظ، وعدك بالتوفيق، وعدك ما يجعل لكافر عليك سلطانا، وعدك بالاستخلاف، وعدك بالتمكين، وعدك بالتطمين، أين هذه الوعود؟ أخشى ما نخشى أن تنطبق علينا الآية الكريمة، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وقد لقينا ذلك الغي. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وقد لقينا ذلك الغي. وإذا أردت أن تعرف كيف يتبع الناس الشهوات، افعد إلى سطح بيتك وانظر ماذا على السطوح التي حولك. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، هان أمر الله عليهم فهانوا على الله. أما الله غفور رحيم، نقطة دقيقة، بشرط أن تعود إليه، أن تتوب إليه، أن تؤوب إليه، أن تندم على ذنبك، أن تقلع عن ذنبك. هذه الآية أيها الإخوة لها في نفسي أثر كبير، والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فهي كلمة غفور رحيم، لا تدقق الله غفور رحيم، هذا كلام الجهل، حطها برأسي، الله غفور رحيم كلام الجهل. غفور رحيم إذا تبت إليه، إذا ارتجعت إليه. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. دققوا في هذه الآية، إن يمسسك الله بضر، في المس، يعني أحيانا تريد أن تمتحن حرارة المكواة، ماذا تفعل؟ تضع اللعاب على أصبعك وتضع أصبعك بأضيق مساحة وبأقصر زمن وفي لعاب. هذا المس بأقل مساحة ممكنة وبأقل زمن ممكن وفي مادة تمتص الحرارة وهو اللعاب. هذا المس. الله عز وجل العذاب يمس الإنسان مسا. قال إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير. الخير مراد من الله مراد، أما الضر غير مراد. الضر علاج أما الخير مراد، وهي آية دقيقة جدا. فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قال لما ربنا عز وجل ذكر اسمه الغفور في كتاب الله 90 مرة من أجل أن تطمئن القلوب، قلوب العصاة، وتسكن نفوس المجرمين. يعني بصراحة مين إلا غير الله عز وجل؟ مهما فعلت من ذنوب ما في إلا الله. في النهاية نحن إليه. الدعاء الشريف اللهم أنا بك وإليك، أنا بك قائم بك وإليك. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. يعني بيعجب الإنسان. أعرف رجل يمكن من 20 سنة طريح الفراش، من 20 سنة طريح الفراش، وأقرب الناس إليه يتمنى أن يخفف الله عنه. وأعرف أناسا كثيرين لا يشعر بشيء ولا يشكو شيء، بثانية واحدة كان من أهل القبور، ثانية واحدة. فالمغادرة سريعة. يعني أنا ما لا أجد أعقل من إنسان يستعد لهذه الساعة، بعلاقاته، بحساباته، بما له، بما عليه، بالحقوق، بالواجبات، بالتوبة النصوح، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بطلب العلم، بتعليم العلم، الأمور كلها متاحة. الله عز وجل ذكر اسم الغفور 90 مرة في كتاب الله لئلا يقنط مجرم من روح الله. لو أتيتني بملء السماوات والأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي. والله أيها الإخوة سمعت عن فتيات، يعني عملنا في الفن في بلد في قطر عربي مشهور، ورقصوا وغنوا وكل أنواع الموبقات فعلوها، ثم بعضهن تاب إلى الله توبة نصوحة وأسدلن الحجاب على وجوههن. ولا قرأت عنهم كتيب اشتريته مرة، يعني يعبرنا عن مشاعر الإيمان بشيء يعجز عن وصفه الإنسان. لك هاي الراقصة مثلا التي أمضت كل حياتها في المعاصي والموبقات وفي عرض مفاتن على الجمهور وفي عرض صوتها الجميل، ثم هي الآن تائبة منيبة محجبة. الله عز وجل لو لم يكن كذلك من لنا غيره؟ افعل ما، طبعا مو معناه روح افعل أعوذ بالله، لكن ما في يأس أبدا. اليأس يعني الكفر. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اليأس يعني الكفر، القنوط يعني الكفر. الله عز وجل فتح أبواب رحمته لكل مخلوقاته، قال وسعت رحمتي كل شيء. لكن الآية لا تنسوها، قالوا إن أرجى آية في كتاب الله، إن أرجى آية في كتاب الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إعراب جميعا توكيد، جميعا توكيد، لأن جاء الطلاب جميعا حال، أما رأيت الطلاب جميعا توكيد. إن الله يغفر الذنوب جميعا، فمهما كثرت الذنوب تعلق باسم الغفور. أنا لا أريد أن يكون واحد ذنب حجاب بينه وبين الله، لا أريد ولا أقبل. أنه اليأس يعني الكفر. الله عز وجل قال غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول، في الآية الثالثة غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب إن لم تتب ذي الطول. الآية الثانية وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الآن في تفرقة لطيفة لغوية بين اسم الغفور وبين اسم الغفار. قال الغفور ينبئ عن نوع من نوع مبالغة ناشئة بالإضافة إلى مغفرة متكررة. واحد له 300 ذنب، الله غفور، معنى غفور يغفرها له كلها ل300، بس واحد له ذنب كبير كتير ما بينهضم، الله عز وجل غفار، فغفار للنوع وغفور للكم. مرة ذكرت لكم قصة قرأتها في قصص العرب، واحد يطوف حول الكعبة يقول ربي اغفر لي ذنبي ولا أظنك تفعل. فوراءه كان رجل مؤمن، قال له يا هذا ما أشد يأسك من رحمة الله؟ قال له ذنبي عظيم. قال له ما ذنبه؟ قال له كنت في حملة مع أمير لقمع فتنة، فلما قمعت الفتنة أبيحت لنا المدينة، فدخلت أحد بيوتها فرأيت فيها رجلا وامرأة وولدين، فقتلت الرجل وقلت للمرأة أعطيني كل ما تملكين، أعطتني دنانير ذهبية، فقتلت ولدها الأول، فلما رأتني جادا في قتل الولد الثاني أعطتني درعا مذهبة، درع من الذهب، فلما أمسكتها أعجبتني فإذا عليها بيتان من الشعر قرأتهما فصعقت. كتب على هذه الدرع إذا جار الأمير وحاجباه وقاضي الأرض أسرف في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. والله كبير. فلذلك كلمة غفور مهما كثرت وكلمة غفار مهما عظمت. واضح الفرق بين غفور وغفار؟ غفور مهما كثرت، غفار مهما عظمت. صيغة مبالغة، المبالغة نوعان، مبالغة كم، مبالغة نوع. أما الله عز وجل غافر الذنب، إذا كان لك ذنب واحد وغفر لك يا فهو غافر، لك ذنب غفر لك يا غافر، لك 300 ذنب غفر لك يا هون فهو غفور، لك ذنب لا يحتمل هو غفار. هذا الفرق بين غافر غفور وغفار. قال كما تعلمون دائما تخلق بأخلاق الله. من حظ المتخلق باسم الغفور أن يداوم الاستغفار. الورد الثابت عن النبي اللهم صل عليه قال إني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. أبدا. والإنسان الأولى أن يستغفر صباحا ومساء، صباحا لما جرى في الليل ومساء لما جرى في النهار. أنا أخشى أن تفهموا أنه الله غفور رحيم إذن قضية سهلة. لا، هي مغفرة وقائية، استغفر من أجل ألا تقع بالذنب، مو معناها أنه افعل ما تشاء واستغفر، هذا معنى غير مقبول إطلاقا. والإنسان حينما يفعل معصية ويعلم أنها معصية ينشأ حجاب بينه وبين الله، صار في صعوبة أن تستغفر. قال وأن تغفر للعباد فيما يرتكبونه. في شخص حقود وشخص غفور، إذا الإنسان غلط مع إنسان غفور بحس أنه قضية سهلة، لك كأن لم تكن انساها، أما مع إنسان حقود لك أنا قلبي أسود ما بنسى. يا الله اجعلنا من هؤلاء الذين إذا أسيء لهم غفروا. يعني ما بعتقد في إنسان يسيء لإنسان كما أساء مصطح لسيدنا الصديق حينما اتهم ابنته السيدة عائشة زوجة رسول الله بالزنا، والله عز وجل كان يعطيه معونة قطعه، فقال تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. يعني اغفر ليغفر الله لك، اغفر ليغفر الله لك. تعتقد في إساءة أبلغ من إساءة؟ هل هناك إساءة أبلغ من أن يتحدث إنسان عن ابنتك الطاهرة أنها زانية ومع ذلك الله عز وجل أمره أن يعفو وأن يصفح وأن يعود إلى ما كان عليه من المعونة؟ بكى سيدنا الصديق قال بلى أحب أن يغفر الله لي. المؤمن المتخلق بهذا بخلق هذا الاسم لا يرى عورة إلا سترها ولا زلة إلا غفرها. إن اعتذر إليه أخ قبل منه وعمله بالإحسان، ويقابل جميع إساءته بالغفران، لأن صاحب الخلق حينئذ يصير بين الناس كالشجرة الظليلة ترجم بالحجارة وتلقي عليهم الثمار. المؤمن هكذا. دعاء النبي اللهم صل عليه، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أخواننا الكرام، ورد بالأثر وبالأحاديث الصحيحة أن الجمعة إلى الجمعة والصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينها. الواحد يوم الجمعة كأنه فتح مع الله صفحة جديدة بعد الصلاة، غلط كل صلاة تمحي ما قبلها. نحن من شأننا أن نستغفر، وما لنا غير الاستغفار. واليأس كفر، اليأس من رحمة الله كفر، وكل إنسان بيقول ذنب كبير معناها لا يعرف الله عز وجل. فنحن لنا أن نستغفر، والله عز وجل ما أمرنا بالاستغفار إلا ليغفر لنا. سيدنا النبي اللهم صل عليه قال لسيدنا الصديق قال علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال له علمني دعاء أدعو به في صلاتي سيدنا الصديق لسيدنا رسول الله. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قال الأصمعي وقف أعرابي أمام الروضة الشريفة، قال اللهم هذا حبيبك وأنا عبدك والشيطان عدوك، فإن غفرت لي سر حبيبك وفاز عبدك وغضب عدوك، وإن لم تغفر لي غضب حبيبك ورضي عدوك وهلك عبدك، وأنت أكرم من أن تغضب حبيبك وترضي عدوك وتهلك عبدك. نعم. وقال يا ربي إن العرب الكرام إذا مات فيهم سيد اعتقوا على قبره، وإن هذا سيد العالمين فاعتقني على قبره. نعم. إذا الإنسان له مع الله مناجاة صدقا، الإنسان الصادق مع الله الله بيغفر له. غلط وفي عندك عزيمة أكيد ما ترجع للذنب، ما في إلا الله عز وجل. هذا الاسم هذا بيمحي الماضي كله بلمح البصر، ما بيخلي شيء. يعني الله عز وجل إذا غفر بيستر، في مع المغفرة ستر، يعني بيظهر للناس أجمل ما عندك تخفي عنهم السيئات. يعني حتى الماضي الله عز وجل لا ينقله للآخرين. مرة سيدنا عمر في امرأة زنت أقيم عليها الحد وتابت، بعد حين جاءها خاطب فأخوها حب يكون ناصح فحب يستشير سيدنا عمر، قال له إنه إن أختي خطبها فلان أفأذكر له ما كان منها؟ قال له والله لو ذكرت له ما كان منها لقتلتك. أري رواية أنا، وفي رواية لعلوتك بهذه الدرة. يعني الله عز وجل إذا شيء وقع وانتهى خلص، في شخص يغلط غلطة تتشيع عنه، بيمضى سنة سنتين ثلاثة خمسة عشرة عشرين، صار إنسان فاضل، كل ما انذكر بزمانه سوا هيك. هي لؤم بالإنسان. اعفو عن الماضي. والنبي الكريم قال أمرني ربي بدفع أن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة، وأن أصل من قطعني وأعفو عن من ظلمني وأعطي من حرمني. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم مع حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم

فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر.

النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل

يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة

إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت

أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم.

صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان.

فيها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى

ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود.

النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر.

أبدا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة

0: أحدث
1: بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم.

واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر.

فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة

ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك

يظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم

عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على

يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بين

أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا

يُطِيقُهُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ

علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

اتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى

بكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن

فاتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد.

الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله

وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق.

وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم

والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم

ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة.

في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن

يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن

وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا

من رضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس

ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرون

فَتَرَكْنَ فَرِيضَهُ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا.

فرضتم فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: تلك الرسل فضلنا بعضهم على

خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي

الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم

لله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرف

رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم

بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا

الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا

واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك.

ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين

عنتم ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر

ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم.

فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا

إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم

إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها

ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم

عصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم.

رأيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو

علي قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصاب

وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم

وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتني.

0: صدق الله العظيم.
1: قطوف من حدائق الإيمان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج، والتي نطوف فيها بين حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة.

إخوة الإيمان، إن المحبة بين الناس تقوم على أسس مختلفة، فما كان منها يقوم على تقوى الله عز وجل والتعاون على البر كان أصحابها من المتقين الذين يتقون الله تعالى في دينهم ودنياهم ويبتعدون عن الإثم والعدوان. فإذا رأيت أخي المؤمن من أخيك حسنة فانشرها وشجعه عليها، وإذا رأيت منه سيئة فاسترها وعالجها بالحكمة والموعظة الحسنة، لكي نكون نحن وإياك من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين قال الله تعالى فيهم: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين.

إخوة الإيمان، إن إفشاء السلام بين المؤمنين خلق إسلامي أصيل. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. ورد السلام واجب، يأثم من لم يرد السلام. وفي ذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه: من سلم عليك من خلق الله فردد عليه وإن كان مجوسيا. ويقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: إلقاء السلام تطوع والرد فريضة، لأن من لم يرد السلام قد خالف قول الله.

0: إن تلاوة كتاب الله تعالى تحيي القلوب بالإيمان وتلينها بعد قسوتها من كثرة الذنوب والمعاصي. وقد سئل الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون عن حق تلاوة كتاب الله تعالى فأجابوا بأكثر من إجابة، ومنها ما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والذي نفسي بيده إن حق تلاوة كتاب الله تعالى أن نحل حلاله ونحرم حرامه ونقرأه كما أنزله الله تعالى، فلا نحرف الكلم عن مواضعه ولا نتأول منه شيئا على غير تأويله. وقال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الذين يتلون الكتاب حق تلاوته هم الذين إذا مروا بآية رحمة سألوها الله تعالى، وإذا مروا بآية عذاب استعاذوا بالله تعالى منها. وقال الحسن البصري: الذين يتلون الكتاب حق تلاوته هم الذين يتبعونه حق اتباعه ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويرجعون فيما أشكل عليهم إلى العلماء المخلصين.
1: شهدنا يقينا.

0: أخي المؤمن، أختي المؤمنة، إن رضا الله تعالى غاية كل مؤمن. والصحابي الجليل صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه وأرضاه من هؤلاء الذين بحثوا عن رضوان الله تعالى، ذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة إلى المدينة المنورة منعته قريش وقالت له: يا صهيب، قدمت إلينا ولا مال لك، وتخرج وتهاجر أنت ومالك؟ والله لا يكون ذلك أبدا. فقال لهم صهيب: أرأيتم إن دفعت إليكم مالي تخلون عني؟ فقالوا: نعم. فدفع رضي الله عنه ماله كله لهم. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ربح صهيب، ربح صهيب. وأنزل الله تعالى فيه قوله عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد.
1: جدوا في رضا المحبوب، جدوا

0: نحو حضرته أجاب.
1: يا رب، اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من البخل والجبن، ونعوذ بك من الهرم وعذاب القبر. اللهم اقض عنا الدين، وأغننا من الفقر، يا رب العالمين.

0: أرجوك.
1: إلى هنا إخوة الإيمان نصل إلى ختام هذه الحلقة التي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: خلينا نسأل السؤال، يعني كيف نكون مثل رسول الله وجعلت قرة عيني في الصلاة؟ بس يعني إزاي نبقى كنت تعبان أوي أدخل الصلاة ولا أحس بحد؟ إزاي أكون أنا في صدري هموم الدنيا وأدخل الصلاة كل ده يذوب كالجليد؟ إزاي أن ندرك ما أدركوه وأن نفهم ما فهموه؟ ما الذي فهموه؟ مفتاح الخشوع الأعظم في الصلاة مش مجرد أن قلبك يكون حاضر وأنك كذا قلبك يكون حاضر، بس مفتاح الخشوع الأعظم في الصلاة الفهم، أنك تكون فاهم كل حاجة من أول الصلاة لآخر الصلاة. إيه هو أول الصلاة؟ أول الصلاة هو إيه؟ هو التكبير؟ غلط. أول الصلاة هو قيامك حتى تتوضأ، وإدراكك أنك ذاهب إلى الله. فدي مشاعر، محتاجين نتعلم المشاعر دي، محتاجين نعرف إيه المشاعر اللي تكون في قلوبنا تجاه الوضوء. أنت مش عارف أنك دلوقتي واقف على النهر الذي يغسل ذنوبك ويطهر خطاياك؟ انت مش عارف ان انت دلوقتي واقف على الـ الـ الـ الـ النور بتاعك يوم القيامة؟ انت مش عارف الكلام ده؟ ازاي النور بتاعي؟ ايوه، مش النبي عليه الصلاة والسلام هيعرفك بيه؟ مش ماشي النبي عليه الصلاة والسلام وسط اصحابه في مرة فقال: وددت ان لو رأيت اخواننا. مين هم اخوانك؟ اولسنا اخوانك؟ قال: لا، بل انتم اصحابي، وان اخواني قوم يأتون بعدي ولم يروني، يؤمنون بي ولم يروني. طب يعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام ازاي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي. قالوا له: هتعرف عليهم ازاي يا رسول الله؟ إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. غرا يعني وجوههم منورة، محجلين يعني أعضاء الوضوء منورة. هنيجي يوم القيامة بالوضوء ده، فوانت بتتوضى ما تتوضاش وضوء عادي، اتوضى وضوء بمشاعر، اتوضى وضوء بقلب. وانت بتتوضأ وبتغسل ايدك، النبي عليه الصلاة والسلام قال: اذا قام العبد فتوضأ فغسل يديه نزل من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء او مع اخر قطر الماء. يعني بتنزل لاخر نقطة مية نزل منك، الخطايا عمالة تنزل. فاذا غسل وجهه نزل من وجهه كل خطيئة نظر اليها بعينيه مع الماء او مع اخر قطر الماء. فاذا غسل اذنه، فاذا مسح رأسه واذنه نزل من اذنيه كل خطيئة سمعها باذنيه مع الماء ومع اخر قطر الماء، وهكذا في قدميه. يبقى كده الوضوء بيطهرك قبل استقبال الصلاة. خد بالك، دي كلها مقدمات للصلاة. أما نتكلم على الوضوء، أنا بعظم لك الوضوء قوي عشان تبقى عارف إنه شوف العظيم ده بيهيئك للعظيم. أنت داخل على الله. أصل الذنوب دي يا باشمهندس هلال أكبر مانع للتوفيق، وأكتر حاجة تحرمك من أن تفتح أمامك أبواب الانطلاق في الطاعة والتقدم في الطاعة. فعشان كده دايما شوف سبحان الله، حتى في الدخول في الصلاة أول حاجة بتقولها إيه؟ أول حاجة: الله أكبر، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. ليه؟ أصلا لازم أطهر وصفي ونقي عشان أعرف أستوعب وأعرف أفهم وأعرف أدخل على الله عز وجل. فمن بدري خالص، من بدري خالص في مطهرات ومكفرات. فأنا قايم عشان أتوضأ، عشان أتطهر وأنقي جسدي من الذنوب والمعاصي. فتحصل الطهارة الظاهرة وتحصل كذلك الطهارة الباطنة. أكون داخل على الله بقلب متخفف من المعاصي والذنوب، ماشي كده، وبعدين أخلص فأقوم جاي قايل الدعاء الذي بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فيكون الدعاء ده فاتحا لأبواب الجنة لي، فتحت له أبواب الجنة. ده الدنيا عمالة تفتح أمامي. ما خد بالك، لو حد ما بيفكرش في الكلام ده وهو كده خلاص، ده في مغاليق هو لم يفتحها، في قفال لسه محتاجين نشوف مفاتيحها ايه عشان نفتحها وندخل على الله. الدخول على الله مش سهل، شوف يعني يعني يعني أرأيت ملكة من ملوك الدنيا لو أردت أن تدخل عليه كيف تفعل وتكلم الناس وتطلب شفاعة الناس وتتوسط بالناس؟ فما بالك بالدخول على ملك الملوك؟ سهل عليك الدخول، ولكننا لم نستغل هذه السهولة، لم ندخل على الله الدخول الصحيح، فتتوضأ فتتطهر من ذنوبك وتستنير أعضاؤك ويستنير وجهك وتفتح لك أبواب الجنة، ثم تنزل فتمشي إلى الصلاة، فتمشي إلى الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج العبد من بيته لم يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا محى الله عز وجل عنه بها خطيئة ورفعه بها درجة. كل خطوة خطوة خطيئة راح ورفع الدرجة، خطوة خطيئة راح ورفع الدرجة. كم يرفع من الدرجات هذا العبد حتى يصل إلى المسجد؟ كم يرفع بينه وبين المسجد؟ 100 خطوة، 100 درجة. هو احنا جماعة بنتكلم على الدرجات دي بسهولة كده؟ ده ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. والدرجة هذه ليست في كلية معينة ولا في جامعة معينة ولا عند أناس معينين ولا في وجاهة ولا منصب معين، هذه الدرجة عند الله. فاحنا احنا لا ينبغي ان نتعامل معها بسهوله، لا، دي درجه الله عز وجل هو الذي يرفعك اياها ويمحو عنك خطاياك، فيكون المحو بعد المحو. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول: الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ ايه يا رسول الله؟ اسباغ الوضوء على المكاره، كلما تتوضا وانت في الشتاء ومش قادر تقوم من تحت وتتوضا وبرضه بتيجي على نفسك وتكره نفسك على المكاره، وكثره الخطى الى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة: فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. يعني ده الجهاد الحقيقي. فيمشي العبد للمسجد فتكفر عنه خطاياه، فيدخل المسجد فيقول: اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك. شوف دي مشاعر، مشاعر إيمانيات ينبغي أن تثار في قلب العبد: اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك.
1: لو استحضرنا فعلا كل خطوة وكل مرحلة من المراحل دي هتفرق،
0: تبقى داخل الصلاة
1: تفرق،
0: عمال تفتح باب بعد باب عمال ينفتح، ذنب بعد ذنب عمال يغفر، وبعدين في الآخر تيجي انت بقى تدخل فتصلي النوافل. تخيل لو جينا كانت في مروحة شغالة وجينا احنا قفلنا المروحة دي على طول من الزرار بتاعها، المروحة على طول بتقف، صح كده؟ على طول بتقف تك تروح جاي واقفة.
1: لا طبعا
0: ما بيحصلش. هي مروحة الدنيا شغالة في قلبي وقلبك، لازم لها من التوطئة والتمهيد على بل ما يكون المؤذن هذا أقام الصلاة، من انت خلاص الأبواب انفتحت، المغاليق استطعنا ان احنا وجدنا مفاتيحا لها الحمد لله، الذنوب غفرت، موانع التوفيق وموانع الرحمة انمحت بفضل الله، فتستطيع أن تدخل على الله.

أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع فترة جديدة من فترات الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد،
2: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من قلعة العلم والدين، من هذا الجامع العظيم، هذا الجامع الذي وقف سدا منيعا أمام حملات الصليبيين والتتار، وحمى الإسلام والمسلمين عبر العصور. نحييكم من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، وننقل لكم لقاء الفجر. إخوة الإسلام، ونستهل لقاءنا بخير الحديث وطيب الكلم. آيات بينات من سورة الأعراف، من أول الآية 31 من السورة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور.

إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. اللهم لك الحمد، أرسلت إلينا خير رسلك وأنزلت عليه خير كتبك، لك الحمد في الأولى والآخرة. هكذا إخوة الإسلام، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة الأعراف، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور في مستهل لقاء الفجر، والذي ننقله لكم من هذا الجامع العظيم، من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. ويقول عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم إنا نسألك الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. إخوة الإسلام، وحتى يؤذن بصلاة الفجر، نستمع إلى هذه الابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ سلام الريدي

ولا نعبد إلا

مرضانا واشفي مرضانا وارحم موتانا ونجح أبنانا.

من يا من أحس به في قلبي.

وفي الصحارى وفي الأنهار تسمعني لحن الخلود، وفي الأطيار تشتيني ربي هو الله.

ربي هو الله، ربي هو الله، سواني بقدرته.

الحمد لله، الحمد لله صوت الحق يشجيني، والحب يسري

دينه وملء قلبي إشراق له آلك يشيع أمنا على نفسي.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا

سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن الكريم شريعة ومنهاجا. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه الاستهالات والأدعية قدمها المجتهد الشيخ دلانا فيدي، ثم رفع بعدها أذان الفجر هنا في الجامع الأزهر الشريف، حيث ننقل لكم لقاء الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، في الآيات التي استمعنا إليها مشهد من مشاهد يوم القيامة، ولعله المشهد الأخير الذي ينادي فيه أصحاب النار أصحاب الجنة، وينادي أصحاب الجنة أصحاب النار، فيقولون إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. مشهد حقيقي يقدمه القرآن الكريم وكأننا نراه رأي العين، لنعود إلى ديننا عودا حميدا، ونعود إلى قرآننا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، هذا المسجد العظيم الذي ننقل لكم منه هذا اللقاء المبارك، الجامع الأزهر الشريف، الذي وقف شامخا أمام الحملات المتتالية على الإسلام والمسلمين، لا يزال يؤدي دوره العظيم في جميع أنحاء العالم. فهم علماء الأزهر الشريف ينتشرون من أقصى الدنيا إلى أقصاها، ينشرون كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا هو ديننا العظيم، وهذا هو قرآننا. فعودوا إلى كتاب ربكم، وعودوا إلى سنة نبيكم، حتى ينصرنا الله على أعدائنا. أيها الأخوة المؤمنون، وحتى يقام للصلاة، نستمع إلى هذه التلاوة القصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محمود غفور. يقام بعدها للصلاة ويؤمنا الشيخ عبد الله عطية بيومي.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر

سألنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة درجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، لك لا تكلف الميعاد. استقيموا للصلاة يرحمكم الله، استووا واعتدلوا، أتموا الصف الأول فالأول، من وصل صفا وصله الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب

واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الله

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد

ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك

0: عبادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. بارك اللهم لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا شر ما قضيت. إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، لك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. استغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة، ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم لا تخزنا ولا تفضحنا بين خلقك ولا يوم العرض عليك. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك. ربنا أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالقرآن الكريم شريعة ومنهاجا. هكذا إخوة الإسلام، نقلنا لكم هذا اللقاء المبارك، لقاء الفجر، من هذا البيت العامر من بيوت الله، من قلعة العلم والدين، من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. كان معنا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور، والمبتهل الشيخ سلام الريدي، وقد أمنا في الصلاة الشيخ عبد الله عطية بيومي. نقلها لكم من أسرة الإذاعة الخارجية الزميل جمال عبد الكريم الماحي، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيت. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يجمعنا بكم لقاء قادم إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وأمنه، ولكم تحيات أبو بكر عبد المعطي، والميكروفون يعود الآن إلى استديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذا التسجيل لفترة الفجر لهذه الليلة، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. تقبل الله منا ومنكم.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به

0: أحزاننا.
1: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ونقدم لحضراتكم الآن برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فكونوا معنا.
2: فقد انتهينا في اللقاء السابق عند مسك الختام من سورة البقرة التي قال الله اخرها ليعلمنا معركة الإيمان واليقين وانصرنا على القوم الكافرين. وقلنا إن ختام السورة بهذا النص يوحي بأن الذي آمن بالله يجب أن يعدي إيمانه بربه إلى الخلق جميعا حتى تتساند حركة الحياة، فلا توجد فيها حركة مؤمن على هدي لتصطدم بحركة كافر على ضلال، لأن في ذلك إرهاقا للنفس البشرية وتعطيلا للقوى والمواهب التي أمد الله بها ذلك الإنسان الذي سخر من أجله كل الوجود. فلا يمكن أن يعيش الإنسان الذي سوده الله على سائر خلقه إلا في أمان واطمئنان وسلام وحركة تتعاون وتتساعد لتنهض بالمجتمع الذي يعيش فيه نهضة عمرانية تؤكد للإنسان أنه حقا هو خليفة الله في الأرض. ولا يكتفي الإيمان منا بأن يؤمن الفرد إيمانا يعزله عن بقية الوجود، لأنه يكون في ذلك قد خسر حركة الحياة في الدنيا، والله يريد له أن يأخذ الدنيا تخدمه كما شاء الله لها أن تكون خادمة. فحين يعد المؤمن إيمانه إلى غيره ينتفع بخير الغير، وإن اكتفى بإيمان نفسه وترك الغير في ضلاله انتفع الغير بخير إيمانه وأصابته المضرة من كفر غيره. إذن فمن الخير له أن يؤمن الناس جميعا، فيجب أن يعدي ذلك الإيمان إلى الغير. ولكن الغير قد يكون منتفعا بالضلال لأنه يؤيد به طغيانه، فتنشأ هنا المعركة، المعركة التي غاية كل داخل فيها أن ينتصر. فيعلمنا الله أن نطلب النصر على الكافرين منه، لأن النصر على الكافرين لا يعتبر نصرا حقيقيا إلا إن أصل صفات الخير في الوجود كله. حين تتأصل صفات الخير في الوجود كله يكون المؤمن قد انتصر بحق. وحين يطلب منا الله أن نسأله أن ينصرنا لا بد أن نكون على مطلوب الله منا في المعركة، بأن نكون جنودا إيمانيين بحق. وقد سبق أن قلنا إن المؤمنين حين يدخلون في معركة مع غيرهم يستطيعون أن يحددوا مركزهم الإيماني من غاية المعركة، فإن انتهت غاية المعركة بنصرهم وغلبتهم علموا أنهم من الله جنود لله، وإن هزموا وغلبوا فليراجعوا أنفسهم، لأن الله أطلقها قضية إيمانية في كتابه الذي حفظه فقال وإن جندنا لهم الغالبون. فإن لم نغلب فلننظر في نفوسنا ما الذي أخللنا به من واجب الجندية لله. حين يقول الحق يعلمنا أن نقول انصرنا على القوم الكافرين أي بعد أن أخذنا أسباب وجودنا من مادة الأرض المخلوقة لنا بالفكر المخلوق لله، نعمل فيها بالطاقة المخلوقة لله، وحينئذ نكون أهلا للنصر من الله، لأن الحق سبحانه وتعالى قد مد يده بأسباب النصر في الوجود، فلا تردوا يد الله بأسباب النصر في الوجود ثم تطلبون أن ينصركم الله. إذا ما أخذتم من يد الله أسباب النصر وأعدوا لهم ما استطعتم، حينئذ لا تخافون أبدا، لأن لله جنودا لم تروها، ولا يتدخل الله بالجنود غير المرئية لنا إلا أن استنفذنا أسبابنا من أسباب الله الممدودة لنا. حين يختم الله الحق سبحانه وتعالى سورة البقرة وهي الزهراء الأولى لتأتي بعدها الزهراء الثانية وهي سورة آل عمران، نجد أن هذا ترتيب قرآني الآن، لكن ليس على ترتيب النزول الذي حدث، فللقرآن ترتيبان: ترتيب نزولي نزلت الآيات لتعالج حدثا وقع للأمة المسلمة في صراعها مع الكافرين بربهم وفي تربيته لنفوسهم، فكانت كل آية تأتي لعلاج حادثة، والأحداث في الوجود إنما تأتي على أيدي البشر، فليس من المعقول أن ينزل القرآن بهذا الترتيب ليواجه غير أحداث نشأت في الكون. إذن فلا بد أن توجد الأحداث ويأتي بعدها النص القرآني ليعالج هذه الأحداث، ولكن إذا ما اكتمل الإيمان كما قال الله: أكملت لكم دينكم، أتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا، أخذنا القرآن كلا بترتيب آخر يرتب القضايا ترتيبا كليا لأنه عالجها جزئيا. فحين نقول هذه السورة نزلت بعد كذا أو فيها آية كذا نزلت بعد كذا ونجد غير النسق النزولي، نعلم أن لله سبحانه وتعالى في كتابه ترتيبين: الترتيب الأول حسب النزول، الترتيب النهائي الذي وجد عليه القرآن وتمت به كلمة الله في خدمة الهداية الإيمانية. هذه السورة التي نحن بصددها كان من السياق أن تأتي بعد سورة البقرة، لأن سورة البقرة جاءت لتخدمنا في قضية الوجود الأول، فتكلمت عن خلق آدم، وتكلمت عن خلافته في الأرض، وتكلمت عن تعليمه الأسماء، ثم تكلمت عن بعض مواكب الرسل لذلك الإنسان الذي استخلف في الأرض، وتعرضت لقضايا تعلقت بأحداث، هذه الأحداث ارتبطت بأزمنة مخصوصة، فكان القرآن قد جاء بها ثم جاء مترتبا على الصورة النهائية. ناسب أن تأتي بعدها سورة آل عمران لأنها تكلمت عن نوع جديد من الخلق لم يأتي على نمط الخلق الأول، وإن جاء من الخلق الأول، لأنها جاءت لتكلمنا عن خلق عيسى، وخلق عيسى جاء بغير الناموس الذي خلق به آدم، فكما أن آدم خلق بلا أب وأم كان المنطق أن يأتي بخلق آخر وجد من أم دون أب، يبقى لازم يأتي. وسورة البقرة استهلها الحق سبحانه وتعالى بأسماء حروف المعجم الثلاثة ألف لام ميم، تلك القضية تعرضنا لها طويلا عند استهلال سورة البقرة، وقلنا الحكمة في ورود بعض الصور مستهلة ببعض الحروف أي بأسماء بعض الحروف، لأننا قلنا سابقا إن للحرف مسمى وله اسم، المسمى هو الذي تنطق به والاسم هو الذي يعتبر عنوانا على هذا المسمى، فأنت حين تقرأ مثلا تقول قرأ تلك هي المسمى، ولكن اسم ذلك المسمى قاف. إذن فلكل حرف اسم ومسمى. حين نتكلم جميعا نتكلم بالمسمى، ونتكلم بالمسمى متساوون، سواء كان من الأمي أو المتعلم، فكل واحد ينطق المسمى قرأ، ولكن لا يعرف اسم ق إلا من تعلم فقيل له هذه اسمها قاف، فتلك فذلك هو الاسم، وهذه اسمها راء. إذن فالتعليم يعطينا أسماء المسميات، واللفظ الذي يلفظ به الأم والمتعلم يلفظ المسميات. ونحن نعلم إن رسول الله كان أميا، لم يجلس إلى معلم ولم يتعلم، فمن الذي لقنه أسماء الحروف التي لا يعرفها إلا من تعلم؟ ولقنها على صورة تأتي مختلفة مرة فتنطق بالمسمى، وتنطقها مرة أخرى بأسماء الحروف. فلما جاءت سورة البقرة ألف لام ميم، تلك هي أسماء الحروف. ولكننا قلنا إننا حين نقرأ في أول سورة الفيل ألم ترى، هي الألف واللام والميم، ولكنك قرأتها هنا ألف لام ميم، قرأت أسماء حروفها، ولكنك في السورة التي نتقول ألم ترى لم تقرأ أسماء حروفها، وإنما قرأت بمسميات الحروف، فقلت ألم. فمن الذي يفرق لنا بين ألف ولام وميم؟ تقرأ مرة ألف لام ميم، وتقرأ مرة أخرى ألم. لا شك أنها توقيف من الله، هي توقيف من الله، هذه تقرأ كذا وهذه تقرأ كذا، ليدلنا على أن ذلك ليس من صنعة البشر، وإلا فصنعة البشر لم تأتي قبل نزول القرآن لتنطق بأسماء الحروف. اللهم إلا بعض أسماء قالوا فيها أنها أداة هاء التنبيه، هاء للتنبيه، لتنبيه السامع يعني. لماذا؟ قال لك لأن المتكلم حر في أن يتكلم، وهو الذي يحدد وقت كلامه، ولكن السامع يفاجأ. إذن فالكلام من المتكلم يحدده المتكلم، يتكلم متى شاء، ولكن السامع لا يسمع متى شاء، ولكنه يسمع بعد أن يتكلم المتكلم، فقد يبدأ. فالمتكلم صاحب روية يفكر يريد أن يتكلم، ولكن السامع ما عندوش اختيار. فكانوا يريدون ببعض الحروف أن يخرجوا السامع إلى لون من ألوان الانجذاب إلى المتكلم، فقبل أن يجيء بالكلام الذي يريده يأتي بهاء اسمها هاء التنبيه. هاء التنبيه يعني معناه تقول له إيه؟ تنبه لي فأنا أريد أن أتكلم حتى لا يفوت منه بعض الكلمات التي أنطق بها، فيسموها هاء الإيه؟ هاء التنبيه. ويسموها برضو أداة استفتاح. طب ألا هبي بصحنك فاصبحينا، طب ألا دي معناها إيه؟ هي يريد الشاعر أن يقول لها هبي بصحنك فاصبحينا، إنما كلمة ألا دي هذا الصوت طلع فنبهها إلى أن كلاما يقال، وبعدين يقول هبي بصحنك فاصبحينا، لأنه ربما نطق ببعض الكلمات في شغل من السامع عن المتكلم فتفوته الفائدة أو يفوته الطلب. إذن فكل الألفاظ التي تأتي بأسماء حروف أو بأسماء يراد بها التنبيه إنما هي تهيئة للذهن. وما الذي يمنعنا أن يكون أيضا ذلك من باب تهيئة السامع إلى الذهن؟ ومما يدل على أن لها مواقع في النفس البشرية أن الذين عارضوا رسول الله في دعواه لم يستدركوا عليه شيئا، وهم أهل فصاحة وأهل لغة. هل سمعنا أن واحدا منهم قال انظروا إلى محمد كيف يأتي بألفاظ وبكلمات لا مدلول لها ولا معنى ثم يدعي أنه أفصح العرب؟ هل قال واحد منهم ذلك؟ لم يكن. وقبلوها ولا لا؟ ولم يستدركوا، ما قالوش إيه ألف لام ميم دي اللي جاي لنا بقى محمد دي، مما يدل على أنها أخذت من أسماعهم موقعا أراده الله، بدليل أنهم لم يستدركوا بها على رسول الله ولم يجعلوها من النقد الذي وجهوا إلى كلام رسول الله. ذلك قلنا فيه بعض أسرار هذه الحروف. ويريد الله حين يؤكد معنى من المعاني أن لا يمسه مرة واحدة لأمة كانت في فترة وفي غفلة من النبوات ومن خطاب السماء وهو إلى آخره. فالمعنى الذي يريد أن يؤكده يردده كثيرا حتى يستقر في الذهن. وعلى هذا النمط جاء قول الحق سبحانه في أول سورة آل عمران: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. وجاءت أيضا في سور أخرى، في سورة آل عمران، وجاءت في سورة العنكبوت، وجاءت في سورة الروم، وجاءت في سورة لقمان، وجاءت في سورة السجدة ألف لام ميم. وزود عليها ره في بعض السور، وزود عليها صاد في بعض السور، ألف لام ميم صاد وألف ميم ره. إذن كل ذلك تأكيد للمعاني أو تأكيد للسر الذي وضعه الله في هذه الحروف، وإن لم نكن ندرك ذلك السر. والإنسان ينتفع بأسرار الأشياء التي وضعها من أوجد الأشياء وإن لم يعلم هذه الأشياء، فهو منتفع بها. ضربنا مثل، قلنا إن الريفي الذي لا يعلم، ليست عنده ثقافة في الكهرباء، بيستفيد بالكهرباء ولا يستفيد به؟ هكذا يولع نور، هذا يطفي، هذا يولع التلفزيون، هذا يطفي، مش كده؟ هو يعلم سر ذلك؟ إنما انتفع ولا ما انتفع؟ فكذلك المؤمن حين يقول ألف لام ميم يأخذ سرها من قائلها، يأخذ سرها من قائلها. فهمتها أو لم تفهمها؟ يبقى إذن المسألة مش عايزة أنك أنت تتفلسف وتقتل. ده دي العقل البشري يحوم حول شيء يستأنس به، ولكن عطاء الله وحكمة العطاء فوق ما نستأنس به وفوق ما نستوحش منه. وقول الحق سبحانه فانصرنا على القوم الكافرين يناسب أيضا سورة آل عمران، الاسم ده نفسه. ليه؟ لأن الإسلام سيأتي ليواجه معسكر كفر ومعسكر أهل كتاب. فحتى لا تتشقق دعوة الله التي صدرت عن الله لمواكب الرسل جميعا الذين سبقوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أن هذا جاء ليناقض شيئا منها، إنما جاء ليعززها، ولتكون هذه الأمم التي تبعت هذه الديانات في صف الإسلام. ولذلك حينما قال العرب لرسول الله وأنكروا رسالته قال لك إن رسول، قال لهم ومن عنده علم الكتاب، يعني من عنده علم الكتاب برضو يشهد أني رسول الله. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فكان المفروض في أهل الكتاب أنهم حينما جاء رسول الله أن يكونوا هم أول المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء ليؤكد موكب الإيمان الذين كانوا أهلا له في موسى وأهلا له في عيسى. فيسمها آل عمران عشان يفهم أننا مش جايين عشان نهدم ديانة عيسى، إحنا جايين عشان نبقي ديانة عيسى بعد أن خفقت، جايين علشان نؤيد ديانة عيسى، جايين علشان نحقق ديانة عيسى. فإن كنتم يا من آمنتم بعيسى مؤمنين بعيسى فتهافتوا حالا إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال لك آل عمران وصنع لهم سورة في القرآن، مش عصبية جاية لتمحو كما تأتي عصبيات البشر حين يأتي قوم على أنقاض قوم يهدمون كل ما يتصل بهؤلاء القوم، التاريخ يمحوه، الأشياء يمسكوها. ليه؟ لأنهم عايزين ينشئوا تاريخ جديد. لا، هذا مش عايزين ينشئ تاريخ جديد، هذا يريد أن يصوب التاريخ القديم. فيقول سورة آل عمران، شو التكريم؟ تكريم عالي. وبعد ذلك يأتي الحق فيستهل ويقول ألف لام ميم الله لا إله إلا هو، تلك هي قضية القمة. ولذلك يتكرر كثير في القرآن التأكيد على هذه القضية، الله
0: لا إله إلا هو.
2: طيب الله دي زي ما بيقولوا مبتدئ، ولا إله إلا هو دي الخبر المبتدأ لازم يكون متضح في الذهن، فكأن كلمة الله متضحة في الذهن، ولكنه يريد أن يعطي لفظ الله الوصف الذي يليق به، وهو أنه لا إله إلا هو. ولذلك ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون مين؟
3: الله.
2: من خلق السماوات والأرض؟ إذن فالله متضح في أذانهم، ولكن السلطات الزمنية عملت مع الله حاجة، فهو جاي عشان يمحده، فلازم يؤكدها دائما. الله لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، هذه قضية أطلقها الحق، وأطلقها الحق شهادة منه لنفسه، شهد الله أنه لا إله إلا هو، وكفى بالله شهيدا، لأنها شهادة الذات للذات. والملائكة لأنها شهادة المشهد، ما شافوش حد تاني، ما شافوش إلا هو، مش كده؟ وأولو العلم الذين يأخذون من الأدلة في الكون ما يثبت صدق الملائكة ويؤكد صدق الله. فإذا ما نظرنا نظرة أخرى نقول كلمة أطلقها الله على نفسه وقال لا إله إلا هو وجعلها كلمة التوحيد، نقول له الأمر في غاية اليسر والسهولة والبساطة، لم يشأ الله أن يجعل دليل الإيمان بالقوة العليا دليلا معقدا أو دليلا فلسفيا أو لا يستطيع أن يصل إليه إلا أهل الثقافات العالية، لا، الدين مطالب بالجميع، من راعي الشاه زي الفيلسوف أبدي بعضه، من اللي بيتلف في الشارع زي الدكتور في أي كلية، الإيمان جاي لقضية، فلا يبقى أن تكون قضية الإيمان في مستوى هذه العقول جميعا. فما نقعدش إحنا نقعد نجيب بقى الأدلة والفلسفة، ده أدلة في منتهى البساطة. قال الله أنا شهدت أنه لا إله إلا أنا، اللي هي لا إله إلا إيه؟ هو لا إله إلا الله. فإما أن يكون الأمر صدقا وبذلك تنتهي المشكلة. طب مش صدق يا سيدي، لا مش صح القضية دي، نقول له عاد أطلق الله لا إله إلا هو، لا إله إلا أنا، لا إله إلا الله في الوجود، فإذا كانت القضية حق ما لكمش حق تعفو، وإن لم تكن يبقى قولوا لنا أين الإله إذن الذي سمع ذلك التحدي وأخذ الله منه ذلك الكون وقال أنا وحدي اللي في الكون وأنا اللي خلق، ثم لم نسمع ردا عليه ولا معارضا له. يا ترى إيه؟ مدريش يبقى ما ينفعش يبقى إله، دري وعمل أرنب ما قدرش يتكلم يبقى ما ينفعش إنه إله. إذن فالقضية لله إلى أن يظهر مدعي ليناقضها. إذن فلا إله إلا هو كلمة حق بالعقل والمنطق، هو إله، لأنه إن كان هو يبقى انتهت المسألة، إن لم يكن فأين هو؟ ما عرضش ليه؟ إحنا قلنا سابقا أن الدعوة حين تدعى ولا يوجد معارض حين يسمعها تبقى لصاحبها إلى أن يوجد المعارض. قلنا إحنا مجتمعين في حجرة 10 أنفار وبعد ذلك انصرفوا فوجد صاحب البيت حافظة نقود، فجاء واحد متلهفا وقال لقد ضاعت مني حافظة نقودي، فقال له وجدنا حافظة ولكن كان هنا 10، فلما جيء بالعشرة وسئلوا لم يدعها أحد، تبقى هي له ولا لا؟ تبقى هي له. أو هو قال لا إله إلا هو، إن كان في إله تاني ورنا نفسه بقى. الله لا إله إلا هو، وما دام لا إله إلا هو والكون ده عايز قيومية لتديره يبقى لازم يبقى حي بقى، مش عملها ومشيت، لا لازم يبقى حي، وحياة عالية تناسبه، لأنه سيهب حيوات لأشياء كثيرة، يهب حيوات لكل الأجناس، للإنسان وللحيوانات وللنباتات وللجمادات، وحيوانات متوالدة دورة مشي، يبقى إذن اللي بيوجدها لازم يبقى حي، لازم تبقى حياة مناسبة له ولا لا؟ وقيوم، قيوم دي صيغة يسمونها صيغة المبالغة. صيغة المبالغة يعني ايه؟ يعني الحدث اذا وقع بيقع مرة على صورة عادية ومرة يقع على صورة قوية، زي ما تقول فلان ده ايه ده اكل غير اكل، كلنا بناكل فكلنا يطلق علينا اكل، انما ليس كلنا يطلق عليه اكل. تبقى دي اسمها صيغه ايه؟ صيغه مبالغه في الحدث. طب واذا كان ربنا قيوم على كل عوالم الكون، تبقى القيومية بتاعته نقول قائم ولا قيوم؟ لازم نقول قيوم. وإذا كان قيوم معناها قائم بذاته لم يوجده غيره، يبقى إيه قيام ده شكله إيه؟ قيام أزلي ولازم يكون أبدي ولازم يكون كامل. إذن فكلمة قيوم صيغة مبالغة من إيه؟ من القيام على الأمر، قائم بنفسه قائم بذاته، محدش أقامه، ويقيم غيره، والغير متعدد متكرر. يبقى لما يكون متعدد ومتكرر يبقى عايز صفة جامدة ولا مش صفة جامدة؟ يبقى ايه؟ قيوم. كلمة الله لا إله إلا هو الحي القيوم دي سند المؤمن في كل حركات حياته. قولوا لي بالله كما قلنا ونقول دائما، حين وجدوا ولد وأب، هل يحمل الولد هما لأي مسألة من مسائل الحياة؟ الأب متكفل بها. فكنا بنقول اللي له أب ما بيحملش هم، يبقى اللي له رب يختش على عرضه. خلاء بالفلاح كده، اللي له أب ما بيحملش هم، اللي له رب يختش على عرضه. لأنه بيقول أنا حي وأنا قيوم، قيوم يعني قائم بأمرك. وبيؤكد القيومية دي في سورة البقرة حينما تكلمنا عن آية الكرسي، حين قول إيه؟ لا تأخذه سنة. شوف الاطمئنان قد ايه. يعني بقول لكم يا عبادي ناموا انتم عشان انا ما بنامش، والا فنمت انت عن حراسه حركه حياتك، من يحرسها لك؟ انما هو. يبقى الله لا اله الا هو الحي القيوم، وما دام هو الحي والقيوم يبقى امر منطقي انه ما دام هو قائم بامر الخلق جميعا ان يكون قد وضع للحق ما تقوم به حياته من مادة وصيانة مادة، ومن قيم وصيانة قيم. ما دام هو القيوم، هو اللي قائم بالأمر، هو اللي متولي الشؤون، لمين؟ للخلق. يبقى لازم ايه يعمل؟ ايه لازم؟ يؤدي لهم مطلوبات مادتهم وما يبقيها، ومطلوبات قيمهم وما يبقيها. اما مطلوبات المادة فقال فيها وقدر فيها أقواتها، اطمنوا. وأما مطلوبات القيم فقال نزل. نزل إيه؟ نزل عليك الكتاب. يبقى دي مطلوبات إيه؟ مش ادانا مقومات المادة فقط، ولكن ادانا مقومات القيم أيضا. لأن المادة بدون قيم تبقى مادة شرسة، مادة هوجاء، مادة رعناء. فيريد الله أن يجعل المادة في مستوى إيماني لا تؤخذ القوة على الضعيف ولكن للضعيف. إذن فلا بد أن تنزل القيم. قال نزل عليك الكتاب بالحق. خدوا بالكم إن نزل تفيد شيئا، لأن النزول معناها إيه؟ شيء من أعلى ناس. يبقى معناه انه بيقول لي ان القيم اللي جايالك دي من اعلى منك، ما تتأبش عليها لانها ليست من مساو لك. اللي تتأبى عليه حين يجيء لك التقنين من مساو او من ادنى، انما حين يجيء لك من اعلى منك ما تتأبش عليه، لان في خضوعك له ما هي الذلة، دي عزة خضوعك له. فقال نزل عليك الكتاب. واحنا قد قلنا قبل كده اظنكم تذكرون ان في سياق القران نجد القران مره يقول ايه؟ نزله، ومره يقول انزله، ومره يقول نزل هو اي القران، ومره يقول نزل به الروح الامين، مره يقول نزل وبالحق انزلناه وبالحق نزل، اللي هو ايه؟ القران. طيب نزل ديا يا ترى لوحده كده ولا حد مناوله؟ هل إذا كان واحد مناوله يبقى خرج عن كونه نزل بس مع نازل به؟ إذا نازل به أو نازل وحده قد بعضه. فهو قال وبالحق أنزلناه وبالحق نزل القرآن، وبعد ذلك يقول في آية تانية يقول إيه؟ نزل به الروح الإيه؟ الأمين. يبقى نزل به يبقى قد بعضها الاثنين، ومرة تقول ايه نزل، ومرة نقول ايه انزل. حين تأتي للحدث اي الفعل في اي وقت من الاوقات تقول اهو موقوت بزمن ام غير موقوت بزمن. القرآن نزل في 23 سنة، يبقى شائع في ايه؟ في 23 سنة. وينزل حسب الحوادث، كل نجم من النجوم ينزل حسب متطلبات الأحداث. لكنه قال أنزلناه في ليلة القدر، يبقى حدد زمن ولا لا؟ يبقى لازم اللي نزل في 23 هو اللي ايه؟ اللي أنزله في ليلة القدر. يبقى إذا للقرآن نزولين اثنين، إنزال في أنزله خلاص، وتنزل في نزله. نقول له آه إذن أنزل يبقى نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ليباشر مهمته في الكون، وده نزل في ليلة القدر. وبعدين اللي نزل في ليلة القدر كل ما تيجي حاسة نجيب من اللي نزل في ليلة القدر، يبقى له إيه؟ فيه نزل وفيه إيه؟ وفيه أنزل. لكن الكتب الأخرى لم يكن لها هذا، جت مرة واحدة زي إيه؟ زي القرآن في الأول، جت مرة مش نزلت حسب الحوادث. شوف الأداء القرآني بقى، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يدي وأنزل التوراة والإنجيل. أنزل السياق هنا نزل مش كده، ما قالش ونزل التوراة والإنجيل، بل جاب إيه؟ وأنزل التوراة والإنجيل، ما يدل على أنها إيه؟ همزة التعدية جت مرة واحدة وإيه؟ ونزلت. لكن القرآن ها مستمع، النزول 23 سنة، كل ما تيجي حادثة مش هم قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة ايه؟ قال له كذلك، يعني أنزلناه كذلك نجوما ها كذلك لنثبت به فؤادك، لأنه لو نزل مرة واحدة لثبته مرة واحدة. والرسول يتعرض لأحداث شتى في 23 سنة، كل ما يجي حدث بده ايه؟ تثبيت، لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيل. لما ينزل نجم كده ويقروه ويحفظوه ويعملوا به، وبعدين يجي نجم ايه؟ نجم تاني. ولا يأتونك بمثل الا جئناك بالحق واكثر تفصيلا. طب هم هيعترضوا ويسألوا، طب اذا نزل مرة واحدة كانت تبقى دي ازاي؟ يبقوا يسألوا امتى؟ لا، ده افسح لهم المجال ليسألوا، وجعل لأعمالهم الاختيارية في 23 سنة مجال لينزل القرآن. لكن اذا نزل مرة واحدة قطع عليهم كل شيء، مما يدل على أن القرآن فرض الجدل وفرض المناقشة وفرض مجيء الشيء في وقت طلبه، لأن الشيء إذا جاء وقت طلبه النفس تقبل عليه. إنما قد يوجد عندك أجزخانة وفيها أدوية شتى، ولكن لما يجي عندي شوية صداع أقعد أدور أنا على الدواء، إنما ساعة ما بيجي صداع أقول له ياد هات أسبرين، يروح على الأجزخانة يجيب لي الأسبرين، جه وقتها ما فيش حاجة. إنما لما يبقى عندي كتير كده يمكن ما أعرفش يمكن ما اهتديش هذا الموضوع، فلما يجي الحدث يروح جاي ايه. وبعد ذلك جمع للقرآن بين نزل عليك الكتاب بالحق وبعدين ايه هيجي تاني وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان. يبقى جاب له ايه؟ نزل الاول وجاب له انزل. ساعة يأتي القرآن مصدقا لما بين يدي، ساعة تقول بين يدي يعني اللي قدامه، اللي قدامه دي اللي يسبقوه ولا اللي يأتوا بعده؟ قل هو بين يدي، بين يدي. قل لك بين يدي إن وحدت المتجه يبقى هو السابق، لأن اللي بين يدي يعني إيه؟ قدامي كده ووشه كده، ما تنظرش إلى بين يدي ووجهه لي، بين يدي ووشه يبقى قدامي ولا مش قدامي؟ يبقى مصدقا لما بين يدي اي لما ايه؟ لما قبله ولما ايه؟ ولما سبقه. مصدقا لما بين يدي اي في القضايا العقديه الايمانيه التي لا يختلف فيها دين عن دين، لان الديانات ان اختلفت فانما تختلف في بعض الاحكام التي تطلب من البشر، لان حكما يناسب زمنا وحكم اخر لا يناسب ذلك الزمن. لكن العقائد والأمور التي لا تتغير ولا تتبدل، لكن الأخبار، لكن تاريخ الرسل، أفي هذا تغيير؟ ليس فيه إيه؟ ليس فيه تغيير، مصدقا لما بين. معنى مصدق الصدق احنا عارفينه انه يطابق الخبر او الكلام الواقع، بنسميه ايه؟ صدق. ما دام الكلام يطابق الواقع يبقى ايه؟ صدق. ان لم يطابق الواقع بنسميه كذب، بنسميه كذب. يبقى اذا الواقع هو الذي يحكم. ولذلك قلنا برضو ان الصادق لا تختلف روايته للاحداث لانه يستوحي واقعا. كل ما نقول الحادثة اللي شفتها ايه بيستوحي ايه؟ واقع. لما يحكي الواقع. طب والكذاب لا يوجد له واقع، يقوم ينشئ في كل حديث واقعا جديدا كده ولا ايه؟ ينشئ في كل حديث واقعا جديد. ولذلك قلنا انهم يقولوا ان كنت كذوبا فكن ذكورا، يعني افتكر انت كذبت قلت ايه امبارح، احسن تتلخبط وتقول كذبه ما تنفعش، تقول انا كنت قاعد في العتبه وبعدين يتبين في مره تانية تقول والله انا كنت قاعد في ميدان التحرير، ما تنفعش. لكن اذا استقرات واقعا يبقى هو صدق. وما دام صدقا يبقى امر ثابت لا تلويه الاهواء، فلا يحكى مره بهوى ومره اخرى بهوى اخر. وما دام ثابت وصدق يبقى حق ولا مش حق؟ لان الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير. مصدقا لما بين ايه؟ مصدقا لما بين يديه. وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس. احنا اتكلمنا مرة عن التوراة وقلنا ان بعض العلماء حين تعرضوا للفظ من الالفاظ يحاول ان يجعله من اللغة العربية، ويحاول انه يجيب له وزن من الوزن العربية، ويجيب له اشتقاق من الاشتقاق العربية، فقول التوراة من الورج. الورج ده إذا جئت بالزناد، كانوا زمان النار يشعلونها بالزناد، يقول لك الزناد واري، يعني ساعة ما تحك الزناد يجيب إيه؟ شرارة النار. فمن الورق. والإنجيل من النجل وهو الكذاب. أقول له يا أخي أنت على اعتبار أنها ألفاظ عربية، إنما دي إذا كانت لفظ عبري وده لفظ سورياني أو لفظ يوناني، يبقى بقت علم على ذلك الكتاب وجاءت لغتنا. وما تفتكرش ان القرآن ما دام نزل عربيا يعني كل الفاظه تبقى ايه؟ عربية. ليه؟ ام قال لك لان معنى قرآن عربي ان القرآن جاء وهذه الالفاظ دائرة على لسان العرب، اذا نطق بها يفهمونها. فاذا دخلنا مثلا كلمة بنك في لغتنا ودخلت في هذه اللغة ثم تكلمنا بها، نقول انها بقت بلسان ايه؟ بلسان عربي، لأنها أصبحت مفهومة حين تنطق بها. فمعنى إن القرآن عربي أن الله حينما خاطب العرب خاطبهم بألفاظ يفهمونها، وهي دائرة في ألسنتهم، وإن لم تكن في أصلها إيه؟ وإن لم تكن في أصلها عربية. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وأما الآن مع حلقة جديدة من برنامج بكل اختصار لفضيلة الدكتور خالد الخليوي. إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات في أي مكان مع برنامجي وبرنامجكم بكل اختصار. أحمد ربي سبحانه وتعالى وأثني عليه الخير كله، وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا عليه. أما بعد، فاخترت لكم مجموعة من المختصرات على الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها للجميع. المختصر الأول، سأحدثكم ولو شيئا يسيرا عن عمل من أجل الأعمال الصالحة، وهو من أيسر الأعمال الصالحة. ما هو؟ إنه النية الطيبة. لاحظوا، أنا لا أتكلم عن عمل، أتكلم عن مجرد نية طيبة، أتكلم عن قلب طاهر، أتكلم عن نفس تحب الخير للآخرين. وهنا أذكركم أولا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال الناس أربعة، وذكر منهم رجلا آتاه الله علما وآتاه مالا، فهو يعلم الناس هذا العلم وينفق المال في مراض الله سبحانه وتعالى، يعمل عملا عظيما. الرجل الثاني آتاه الله علما ولم يؤته مالا، لكنه ينظر إلى صاحبه وهو ينفق هذا المال في مراض الله فيتمنى ويقول لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثل ما يعمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء. أنا أسألكم، هل أنفق شيئا على أرض الواقع؟ هل بنى مستشفيات للناس؟ هل بنى مراكز صحية؟ هل بنى مدارس تعليمية؟ هل بنى مساجد للصلاة والذكر والتعليم؟ لا، فقط يتمنى لو أن لي مثل مال فلان لفعلت مثل ما يفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم باللغة العربية الفصحى بوحي من الله سبحانه وتعالى، هما في الأجر سواء. نعم، هما في الأجر سواء، هذا فضل من الله عز وجل. طيب، كسبه بماذا؟ هو لم يقدم شيئا. لا، بل قدم شيئا، قدم نية صالحة. إذا ما أجمل أن تنوي النية الصالحة. أنوي أن إذا يسر الله لك أن كنت طبيبا أن تخصم على الفقراء والمساكين، أو تجعل يوما خاصا للفقراء والمساكين بشكل مجاني. أن إذا كنت مهندسا أن تعمل مثل ذلك. أن إذا كنت طالب علم أو عالما أن تنفع الناس وأن تذهب إليهم، لا تنتظر حتى يأتيك الطلبة. فالأنبياء كانوا يذهبون إلى أقوامهم يدعونهم إلى الله سبحانه وتعالى. أن إذا كنت ثريا أن لا تنتظر الفقراء يأتون ليطرقوا بابك، إنما أنا أذهب للفقراء والمساكين والمحتاجين وأنفع من حولي وأكرم أهلي وأبسط يدي على أقاربي، أبسط يدي لأقاربي. حتى لو لم تحصل على ما كنت تتمناه، ربك سبحانه وتعالى يعتبر لك هذه النية. أذكر مثالا ما زلت أكرره بين الحين والآخر يسهل المسألة. إنسان ذهب إلى المسجد، فلما صلى هناك وجد فقيرا من الفقراء وذهب إليه ليعطيه ما قسمه الله سبحانه وتعالى، لكن لما اقترب من الفقير أدخل يده في جيبه فوجد أن المحفظة ليست معه، قد نسيها. فهنا ذهب الفقير ورجع هو إلى البيت. أسألكم، هل سيحسب الله عز وجل له أجرا؟ أقول نعم، كما قلتم. طيب، هو لم يعطي الفقير شيئا، نقول لكن نيته الحسنة معتبرة عند الله عز وجل، وإنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. لكن مع البشر لا يكتفون منك بمجرد النية. لو ذهبت إلى السوق واشتريت بضاعة، ثم لما أردت أن تعطيه قيمة هذه البضاعة 100 ريال أو 100 جنيه أو 100 دولار، قلت له والله كنت أنوي أن أدفع لك هذا المبلغ، لكن تذكرت الآن أن المحفظة ليست معي، هل سيقبل منك نيتك؟ سيقول اترك البضاعة هنا واذهب حتى تأتي بمحفظتك. إذن مع الله سبحانه وتعالى يحسب لك هذه النية الطيبة، كما أن الله عز وجل يحسب لك النية السيئة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. استغرب الصحابة، يا رسول الله القاتل في النار فهمناها، المقتول لماذا في النار؟ قال لأنه كان عازما على قتل صاحبه، كان عازما على قتل صاحبه. إذن نقي نيتك، سلم قلبك، أحسن فؤادك، أسمو بروحك. فالله عز وجل ينظر إلى قلوبنا قبل أجسادنا، بل لا ينظر الله عز وجل إلى مجرد الأجساد، إنما ينظر إلى القلوب. ودعوة إبراهيم عليه السلام ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم أنتقل إلى مختصر ثاني
عبارة عن قصة حصلت لي، أسمي عنوان هذه القصة لقاء في لبنان أو حوار في لبنان أو مناقشة في لبنان. يسر الله لي في زمن ماض أن زرت لبنان، وكان الهدف من زيارتي زيارة المخيمات الفلسطينية في لبنان، مخيمات إخواننا المساكين المظلومين المشردين ظلما وعدوانا من الأعداء، وظلما وعدوانا حتى ممن يظن أنهم أصدقاء. وللمعلومية وللفائدة، أشد المخيمات بؤسا لإخواننا الفلسطينيين المسلمين هم الذين يسكنون في مخيمات لبنان. فيتصور كثير من الناس لبنان فيها مخيمات الفلسطينيين، لبنان فيها فقر، لبنان هذا البلد المشهور بالغنى والترف والناس يسافرون إليه منذ عقود، ويتصورون أن الناس يعيشون في أبهة وفي غنى وفي ثراء. أقول نعم، في لبنان التي فيها الثراء فيها الفقر، فيها الفقر المدقع. المهم أدخل إلى الشاهد من قصتي، يسر الله عز وجل أن زرت المخيمات الفلسطينية في لبنان. تقريبا زرتها كلها ولله الحمد والمنة. وفي أحد هذه المخيمات خطبت الجمعة. بعدما انتهيت من خطبة الجمعة جاءني مجموعة من الشباب يسلمون علي ويشكرون جزاهم الله خيرا على الخطبة. وكان من هؤلاء الشباب شاب قد لبس قلادة في صدره. القلادة التي يلبسها الشباب نوعان، قلادة تقليدا للغرب، تقليد للاعبين، تقليدا للممثلين العالميين، تقليد، مجرد تقليد. وقلادة أخرى يلبسها الشاب تبركا، طلبا للبركة، لعل هذه القلادة التي كتب عليها اسم الله أو كتبت عليها آية الكرسي أو كتب عليها القرآن كاملا في مصاحف صغيرة يعلقها على رقبته أو يعلقها على عضده، أن هذه القلادة ستجلب له الخير وتدفع عنه الشر. فقلت له أريد أن أسأله فقط، كيف حالك؟ الحمد لله أنا بخير، ما هذه التي تلبسها على رقبتك؟ فقال آسف يا شيخ أنا أقطعها الآن. قلت أنا أسألك، ما هذه التي تلبسها؟ أنا ما قلت لك اقطعها، أنا ما تحدثت عن قطعها أبدا. فقال يا شيخ أقطعها الآن، يا أخي أنا ما تحدثت عن قطعها، أنا أسألك ما هذه التي تلبسها؟ فإن كان فيها خير ونفع لبستها مثلك، وإن لم يكن فيها خير ولا نفع فما أجمل أن تخلعها مثلي. فقال له إمام الجامع اقطعها. قلت يا أخي أنا ما زلت أكرر، أنا لا أتحدث عن قطعها، أنا أريد أن أسأل لماذا هو يلبس هذه القلادة. ثم لما لم يجب سألته أنا، قلت له قبل أن تلبس هذه القلادة أما كان يأتيك ابتلاء بين الحين والآخر ووجع وآلام وتسقط؟ قال بلى، كان يأتيني أوجاع بين الحين والآخر قبل أن ألبس هذه القلادة. طيب وبعد ما لبست هذه القلادة أما يأتيك أوجاع؟ يأتيني أوجاع. طيب قبل أن تلبس هذه القلادة أما كان يأتيك خير من الله سبحانه وتعالى وتوفيق وسداد؟ بلى كان يأتيني، وبعد هذه القلادة كان يأتيني. إذن هذه القلادة لم تدفع شرا ولم تجلب خيرا، بل الدافع لك عن الشر أو الدافع الشر عنك أو الجالب الخير لك هو الله سبحانه وتعالى، هو النافع هو الضار. فقال أنا الآن أريد أن أخلعها. قلت يا أخي أنا ما زلت أكرر، أنا أناقشك لأني أريد أن تخلعها من هنا قبل أن تخلعها من هنا. فقال يا شيخ أنا أخلعها الآن من هنا ومن هنا. قلت الأمر إليك، أنا أريد أن تفهم القضية، لأنه ما أجمل أن يقتنع الإنسان بالنصيحة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما استخدم مع الناس الأمر والنهي وانتهت القضية، بل كان يقنعهم. والقرآن جاء في كل الأحكام أو في كثير من الأحكام معللا. لماذا حرم الخمر؟ لأن الله أمر أن نجتنب الخمر فقط؟ لا، لأنه يذهب بالعقل. لماذا حرم الله الربا؟ لأنه غنى على حساب الفقراء، غنى على حساب هؤلاء الضعفاء والمساكين، غنى غير مشروع، لأنه ضغط على الناس في أيام حاجتهم. ما أعطيك 10,000 ريال تعالج بها ابنتك إلا أن تردها لي 12,000 أو تردها لي 20,000. فحكم أحكام القرآن معللة، أحكام الدين معللة بشكل عام.
فكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يأمر الناس وأن يقنع الناس، أن ينهى الناس عن الشر وأن يقنعهم أنه شر. لماذا؟ حتى إذا لم يكن معهم استمروا على ما هم عليه. فما أجمل أن تكون في بيتك بهذه الطريقة، لا أن تكون آمرا وناهيا. لا مانع أحيانا أن تأتي بالولد: يا ولدي، ما رأيك بالدخان؟ ما رأيك بشرب الدخان؟ افترض أنه قال: الدخان حلو، الدخان نافع. ما الذي حصل؟ هذا ما سأذكره لكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير، فابقوا معنا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مرة ثانية مع برنامج بكل اختصار. نكمل ما ييسره الله سبحانه وتعالى من المختصرات، وأبدأها بهذه الحكمة التي تقول، هي حكمة مؤلمة الحقيقة على كثير من الناس، لكن لا بد أن يقول الإنسان الحكمة وأن يستفيد منها. فلأن أولمك لكن بعد الإيلام تأتي الصحة والعافية والتوفيق والسداد، خير من أن أخدعك ثم بعد ذلك تأتي المآسي المتتابعة. فهذه الحكمة تقول نغطي البئر بعد أن يقع الولد فيها. هذا حال كثير من الناس، يتساهل في البئر المفتوحة، يتساهل في المسبح الموجود في البيت، ويقول لا نحن سننتبه للأطفال، ولا أظن أن الأطفال سيذهبون ليسبحوا فيه، وإن شاء الله تعالى خلال الشهر القادم سنعلم الأطفال السباحة فيه. يا أخي ضع السياج حتى تعلمهم، بل ضع السياج حتى مع تعليمهم. وأحيانا كما يقال عين الرقيب تغيب، وكم ممن وضعوا أبيارا أيام المزارع أو الأراضي وجعلوها مفتوحة على لأنهم يقولون احتمال ضعيف أن يمر أحد لم يرى هذا البئر أو لن يرى هذا البئر فيقع فيه، هذا احتمال ضعيف. هذا الاحتمال الضعيف يحصل أحيانا فتحصل الكارثة، فتأتي بعدما حصلت الكارثة تغطي هذا البئر أو تضع السياج على هذا المسبح. إذا ما أجمل، كما قالوا الوقاية خير من العلاج. والله لقد حصلت لبعض أقاربنا وأصحابنا وجيراننا، وحصل لكثير من المسلمين أن حصلت لهم مشاكل فيما يخص هذا المثل بالتحديد، لكن متى غطوا البئر؟ بعدما وقع الولد فيه. وإما أن يكون الله سبحانه وتعالى قد نجاه، أو أن الله عز وجل اختاره إلى جواره. فما أجمل أن نكون حذرين في حياتنا، وأن نكون ممن يتوقع الشرور قبل وقوعها، قبل أن تقع الكارثة. ولذلك دائما يقولون افعل كذا وانتبه لكذا قبل أن تقع الفأس في الرأس. إذن لا بد من أن ننتبه لمثل هذه المسألة. وهذا يجرني إلى حكمة أخرى، تقول هذه الحكمة من خدع بك مرة فالذنب ذنبه، لكن من خدع بك مرتين فالذنب ذنبه. خدعك في المرة الأولى لأنك أخذته على ظاهره وأنه إنسان بريء وأنه إنسان حسن الأخلاق وأنه إنسان أمين، ومع ذلك خدعك. لكن أن يأتي بعد شهر وشهرين أو أسبوع أسبوعين ويخدعك مرة ثانية، هنا سنقسم اللوم قسمين، قسم عليه أن كرر خديعته، والقسم الثاني سنلومك أنت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور وستكملونه معي، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. يعني تخيل أدخلت يدك في جحر، أدخل يدك في جحر فلدغتك العقرب أو لدغتك الحية، ثم بعد خمس دقائق ونحن ما زلنا نعالجك من جرحك الأول تأتي بيدك وتدخلها في الجحر نفسه مرة ثانية. إذن اللوم عليك، كيف تدخل يدك في جحر قد لدغت منه؟ فقل مثل ذلك في حياتنا. شابة انخدعت بشاب كان يزعم أنه يحبها وأنه سيخطبها من أبيها وأنه سيتزوجها فيما بعد، وبدأ يتجرأ عليها بالاقتراب منها بشيء من القبلات، بل أراد أن يفتك بها بحجة أني سأخطبك في يوم من الأيام من أبيك، وبعدما تقع الطامة يتركها إلى ضحية أخرى. فإذا وجدت الشابة الذكية العاقلة الفطنة الشجاعة مثل علامات الاستفهام هذه على هذا الشاب فلتبتعد ما دامت القضية في بداياتها، لأن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، لا يلدغ من جحر مرتين، ولو كان صادقا لأتى البيوت من أبوابها. قل مثل ذلك عن كثير من الناس الذين خدعوا في مسائل الأموال، يأتي إليك ويقول عندي تجارة وهذه التجارة ستدر علينا الأرباح الطائلة في غضون مدة يسيرة، فتعطيه مثلا 5000 10000 100000، ويتبين لك فيما بعد أن الأمر كذب في كذب وخديعة في خديعة، وبعد 3 أشهر 4 أشهر أو نصف سنة أو سنة يأتيك مرة ثانية ويقول هذه المرة فعلا عندنا تجارة سنعوض الخسارة الأولى وستأتي أرباح ثانية. فالمسكين هو الذي ينخدع مرة ثانية، هنا لن ندافع عنك أو سيقل دفاعنا عنك، لأنك انخدعت مع نفس الجهة مع نفس الشخص مرتين متشابهتين. كذلك من الحكم الحكمة القائلة ليس المهم أن تجري. إذا ما هو المهم؟ المهم أن تصل. نعم، ليس المهم أن تجري، المهم أن تصل، أن تصل إلى هدفك، أن تصل إلى مرادك.
أحيانا تجري لكن تجري إلى الجهة المخالفة. تخيل في سباق الاختراق الضاحية أو سباق ماراثون 5 كيلو أو 10 كيلو وأنت أسرعهم مشيا وكل التوقعات أنك ستفوز، لكنك تسير في غير الطريق الصحيح، هل ستفيدك ستفيدك سرعتك؟ لن تفيدك، لن تفيدك سرعتك. إذا نحتاج سرعة، ونحتاج مع السرعة أن أكون في الاتجاه الصحيح، وإن لم تكن سرعة فلا أقل من أن أكون على الاتجاه الصحيح، لأني لا أن أصل متأخرا خير من أن لا أصل. وفي هذا تقول الحكمة الأخرى: من سار على الطريق المستقيم فإلى الهدف قد وصل وإن كان يمشي على مهل. أعيدها مرة ثانية: من سار على طريق مستقيم فإلى الهدف قد وصل وإن كان يسير على مهل. أنا أريد أن أذهب إلى مكة وأسير بسيارة قديمة عسى أن تسير 50 كيلا في الساعة، في الأخير سأصل بعد يوم بعد يومين بعد 3 أيام. لكن افترض أن معي سيارة من الموديل الجديد، من السيارة التي تفوق 200 كيلومتر في الساعة، لكن يتوجه جهة الغرب مثلا وأنا في الرياض، لن تصل في يوم من الأيام إلى مكة، لأن اتجاهك غير صحيح. إذن ليس المهم حتى نطبقها على الواقع أن يا ولدي وأنا أدعوك للمذاكرة أن تفتح الكتاب. المهم عندي ما هو أن تفتح الكتاب وتنظر إليه نصف ساعة وساعة وساعتين، وإذا جئتك بعد ساعة وإذا بك على نفس الصفحة. المهم أن تذاكر، المهم أن تفهم، المهم أن تراجع، المهم أن تستخرج الفوائد الموجودة، المهم أن تخطط بالقلم وتبرز المعلومات الموجودة في الكتاب. المهم أني إذا رجعت معك بعد ساعة وساعتين وإذا بك قد هضمت الكتاب كاملا. لا أن تقول لي يا أبي أنت تنظر إلي وأنا أفتح الكتاب، إذا ما أستفيد من فتح الكتاب. ليس المهم أن تجري، المهم أن تصل. ليس المهم أن تدخل في تجارة وأنت لم تدرس جدوى هذه التجارة، ثم تدخل في تجارة أخرى وتقول حاولت ولم أنجح. طريقة محاولتك خاطئة. حتى أقيس تجربتك عليك أن تبذل أسباب النجاح في هذه التجربة حتى يكون القياس دقيقا، حتى يكون القياس منضبطا. ثم أنتقل إلى حكمة أخرى كذلك. تقول هذه الحكمة: جمال الظاهر يفتقر إلى جمال الباطن، أما جمال الباطن لا يفتقر إلى جمال الظاهر. أعيدها بصياغة أخرى: أن أكون جميلا في ظاهري هذا لا يكفي، لا بد أن أكون جميلا في باطني. لكن إذا كنت جميلا في باطني ليس من المهم أن أكون جميلا في ظاهري، المهم جمال الباطن، المهم جمال الخلق، المهم جمال الروح. ومما يدل على هذا أن بعض أصدقائنا أو بعض زملائنا، بعض أقاربنا محبوب في العائلة، محبوب بين الأصدقاء، لا تزدان الجلسة إلا به لخفة روحه وجميل عباراته وسمو نفسه، لكن لو حكمت عليه في مسألة الجمال لقلت هذا إنسان ليس بجميل. وبالعكس أحيانا يكون بعض الناس جميلا من الذكور ومن الإناث، جميلا في شكله لكن مكروه بين الناس، لأنه مغرور، لأنه متكبر، لأنه سيء الخطاب، لأنه قبيح الكلمات. فإن جمع الله سبحانه وتعالى لك بين الجمالين فهذا نور على نور، وإلا فاسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمل باطنك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. كذلك هنا أذكر بمختصر مهم: من أجل العبادات، هذه واحدة، ومن أسهلها ومن أعظمها أجرا ومن أكثرها مع الأسف تفريطا، عبادة الذكر لله سبحانه وتعالى، ذكر الله. ولو سألك سائل لماذا تذكر الله كثيرا، الإجابة بكل يسر وسهولة: لأنه الله. أذكر الله كثيرا لأنه ربي، أذكر الله كثيرا لأنه الذي أنعم علي بكل شيء. هل يستغرب من إنسان يذكر أباه كثيرا؟ كل ما جلسنا في مجلس ذهبت مع أبي، استأذنت أبي، كلمت أبي، قال لي أبي، ما نلومه، هذا أبوه. فما بالكم بمن يذكر ربه سبحانه وتعالى: يا أيها الناس لا تلوموني، هذا ربي عز وجل، هذا الذي دمي يجري بتيسير منه، هذا الذي أجهزتي في داخلي وفي أنفسكم أفلا تبصرون تسير بتيسير منه، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فهذا هو المنعم علي. ومن نعمة الله أن ذكر الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى كثير من الشروط. تستطيع أن تذكر الله قائما قاعدا
مضطجعا على طهارة، لست على طهارة وأنت تمشي وأنت في المكتب تذكر الله سبحانه وتعالى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على جميع أحواله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين ومن الذاكرات، هو ولي ذلك والقادر عليه. أستودعكم الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. قدمنا لكم حلقة اليوم من برنامج بكل اختصار لفضيلة الدكتور خالد الخليوي.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: في عناوين النشرة: معارك قانونية تلوح في الأفق بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هجوم بونداي. مصرع 9 رهبان في حادث تسبب به طفل يبلغ من العمر 11 عاما. تطمينات رسمية بعدم انتشار إنفلونزا الطيور في أستراليا رغم تسجيل إصابات في طيور مهاجرة. وفي الرياضة، احتفالات المكسيك بالفوز على الإكوادور تتحول إلى مأساة. في التفاصيل، أطلقت المفوضة الأسترالية المستقلة للسلام على الإنترنت جولي إنمان جرانت 3 دعاوى قانونية ضد شركة إكس المملوكة لإيلون ماسك، متهمة إياها بالسماح بانتشار خطاب الكراهية على المنصة. ويأتي ذلك في وقت تواصل اللجنة الملكية لمكافحة معاداة السامية أعمالها بدراسة دور وسائل الإعلام التقليدي ومنصات التواصل الاجتماعي في نشر خطاب الكراهية. وأبلغت إنمان جرانت اللجنة أن منصة إكس أبقت مقاطع مصورة دامية لهجوم بونداي متاحة على الإنترنت، مشيرة إلى أن الشركة دافعت في قضية سابقة عن عدم حذف مقاطع طعن الأسقف الأشوري مارمري إيمانويل باعتبارها ليست أكثر عنفا من مشاهد أفلام الرعب. لقي 9 رهبان مصرعهم في حادث مروع وقع في تايلاند بعد أن صدمتهم شاحنة خفيفة كان يقودها طفل يبلغ من العمر 11 عاما. وأفادت الشرطة بأن الرهبان كانوا يشاركون في مسيرة حج دينية في شمال شرق البلاد، وكان عددهم 35 راهبا من مقاطعة مكدهان التي تقع على بعد نحو 600 كيلومتر شمال شرق العاصمة بانكوك. وبحسب التحقيقات الأولية، أخذ الطفل سيارة والديه من دون إذن قبل أن يفقد السيطرة عليها فيصطدم بالرهبان، ما أسفر عن مصرع 9 منهم وإصابة آخرين. جددت إيران تحذيرها بشأن الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدة أن جميع ناقلات النفط والسفن التجارية يجب أن تلتزم بالمسارات التي تحددها طهران، وإلا ستواجه بحسب تعبيرها برد فوري وحاسم. وأكدت طهران أن أي سفينة تتجاهل تعليمات الملاحة قد تكون عرضة لعمل عسكري، محذرة في الوقت نفسه من أن أي تدخل أمريكي سيعتبر تهديدا لسيادتها. ويعبر نحو 1/5 النفط المنقول بحرا في العالم عبر مضيق هرمز، ما يجعله أحد أبرز الملفات في المباحثات غير المباشرة المستمرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في قطر. وجاءت هذه التصريحات بعدما قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن الرئيس دونالد ترامب أوضح لطهران أن الولايات المتحدة سترد بقوة إذا استهدفت إيران السفن في المضيق، مشيرا إلى أن السياسة الأمريكية تجمع بين الحزم والحوافز الدبلوماسية.
2: You know, the Iranians have not hit ships in the last couple of weeks, and the oil is flowing in the Strait of Hormuz, in part because the president made very clear that if the Iranians hit ships, we were going to hit back. So, you know, it's going to take sometimes the carrot and the stick here, but...
1: تمكنت فرق الإنقاذ في فنزويلا من إخراج حارس أمن يبلغ من العمر 43 عاما حيا من تحت أنقاض مجمع تجاري منهار، وذلك بعد 8 أيام من زلزالين ضرب البلاد. وكان هنان ألبرتو خيل فلوريس محصورا في القبو التابع لمجمع غالارياس بلايا غراندي في منطقة كاتيا لامار بولاية لاغويرا منذ وقوع الزلزالين في 24 حزيران يونيو. وقالت زوجته غوزمينار غونزاليس إن اللحظة التي تأكدت فيها من بقائه على قيد الحياة بعد أيام من القلق وعدم اليقين كانت كشعاع نور في وسط الظلام. وأضافت أنها عاشت أياما من الحزن واليأس لأنها لم تكن تعرف إن كان زوجها حيا أو متوفا، أو إن كان قد نقل إلى أحد المستشفيات.
3: First, there were days of sadness, pain and desperation because they couldn't find him. I didn't know if he was alive or dead, if he was injured or if they took him to hospital. But when I realized he was alive, it was like a ray of light in the darkness.
1: تستمعون إلى حصاد الأسبوع. قدم رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر اعتذارا رسميا للآلاف من النساء اللواتي أجبرن على التخلي عن أطفالهن في ظل سياسة تاريخية طبقت في بريطانيا. وتقدر السلطات أن نحو 185 ألف طفل فصلوا عن أمهاتهم بين عامي 1949 و 1976 بمشاركة عدد من الكنائس المسيحية. وكانت كنيسة إنجلترا قدمت اعتذارا في وقت سابق عن دورها في هذه الممارسات. أما ستارمر فأكد أمام البرلمان أن اعتذاره يقدم باسم الدولة عن الصدمة النفسية التي لازمت المتضررات طوال حياتهن.
4: The shame is not yours. The shame was never yours. The shame is ours. And I say that on behalf of the whole country. I say it to every single person impacted. We are deeply and profoundly sorry.
1: أعلنت الحكومة الأسترالية ترحيل مجموعة من المواطنين الصينيين الذين وصلوا على متن قارب إلى شاطئ في أقصى شمال كوينزلاند مطلع هذا الأسبوع. وأكد وزير الشؤون الداخلية توني بيرك أن جميع الأشخاص الذين حاولوا دخول أستراليا من دون تأشيرة قد أبعدوا عن البلاد. وفي الوقت نفسه وجهت تهم تهريب بشر إلى رجلين ممن يشتبه بتورطهما في الحادث ومثلا أمام محكمة مدينة كيرنز عبر الاتصال المرئي. من جهته قال وزير الداخلية في حكومة الظل جونو دونيام إن الحادث يشير إلى وجود خلل في نظام حماية الحدود، معتبرا أن ذلك يشجع مهربي البشر على إيهام الراغبين بالهجرة بأن الوصول إلى أستراليا أصبح ممكنا مقابل مبالغ مالية كبيرة.
5: This sort of activity is what sends a message to people smugglers, wherever they might be. Our system is working. We can get you into Australia, pay us a big wad of cash, and we'll get you there safely. And so that is what is happening under a broken system that isn't well-resourced.
1: دعم ائتلاف من أعضاء البرلمان المستقلين دعوة منظمة أنجليكير للحكومة الأسترالية لتنفيذ جميع توصيات التحقيق البرلماني في الإعلان عن المقابلات عبر الإنترنت والذي ترأسته النائب الراحلة بيتا ميرفي. ويتضمن مشروع القانون الحكومي تقييد إعلانات المقامرات أثناء النقل المباشر للأحداث الرياضية ومكافحة خدمات المقامرات غير القانونية وتعزيز السجل الوطني للاستبعاد الذاتي، إلا أن المنتقدين يرون أن هذه الإجراءات لا ترتقي إلى حجم المشكلة. دعا تقرير صادر عن لجنة حقوق الإنسان إلى تبني مبدأ حقوق لا خطاب شعاري لوقف ما يصفه بالانتهاكات النظامية التي يواجهها سكان أستراليا الأصليون. ويشير التقرير الذي استند إلى تجارب أكثر من 1600 مشارك من شعوب الأبوريجينيين وسكان جزر مضيق توريس إلى أن العنصرية لا تزال أحد أبرز العوائق أمام المساواة. وقدم التقرير 25 توصية مطالبا بتطبيق فوري لإطار العمل الوطني لمكافحة العنصرية وسن قانون وطني لحقوق الإنسان، فيما قالت مفوضة العدل الاجتماعي للسكان الأصليين كيتي كيس إن هناك حاجة إلى إجراءات عاجلة لضمان التزام أستراليا بالتعهدات الدولية لحماية الحقوق.
6: Making sure that we're meeting the commitments and obligations that we've signed up to in international treaties, making sure that human rights protections are in place for all Australians, not just Aboriginal and Torres Strait Islander people, for all Australians, because all Australians are literally a fall down the stairs away from having their rights violated.
1: تواصل سلطات دولية وأسترالية بحثها عن مواطن أسترالي فقد أثناء رحلة في مدينة سياحية في المكسيك، حيث أصدرت الإنتربول إنذارا بشأن الرجل البالغ من العمر 35 عاما في وقت تشارك فيه وزارة الشؤون الخارجية وشرطة غرب أستراليا والسلطات المحلية في عمليات التتبع. وتشير التقارير إلى أن آخر مكان ظهر فيه كان في منطقة ريفييرا مايا قرب كانكون. أكدت سلطات جنوب أستراليا غياب أي أدلة على انتشار فيروس إنفلونزا الطيور بين الحياة البرية، رغم تسجيل أول إصابة في طائر مهاجر، كما أوضحت أن ولاية غرب أستراليا سجلت 3 إصابات سابقا في طيور مهاجرة، في حين أسفرت مئات الإبلاغات عن حالات مشتبه بها عن عشرات الفحوصات التي أكدت حالة واحدة فقط. وفي الرياضة، لقي 3 أشخاص مصرعهم خلال احتفالات ليلية في شوارع مدينة المكسيك بعد فوز المنتخب المكسيكي على الإكوادور وتأهله إلى الأدوار الإقصائية لكأس العالم للمرة الأولى منذ 40 عاما. وأفادت دائرة الصحة في مدينة المكسيك بأن الضحايا وهم شابة تبلغ من العمر 19 عاما وامرأة تبلغ 48 عاما ورجل يبلغ 44 عاما عثر عليهم فاقدي الوعي في مناطق متفرقة من شارع باثيو دي لا فيرما الذي خصص لمتابعة المباريات مع تزايد أعداد المشجعين. وأضافت السلطات أن الضحايا توفوا نتيجة الاختناق رغم محاولات إنقاذهم. استمعتم إلى حصاد الأسبوع، قدمته لكم سناء وهيب.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

0: يلا يا حبيبي اتأخرنا.
1: على فين العزم يا حجتنا؟
0: على أجمل مركز هتشوفه، هنجدد فيه كل حياتنا.
1: يعني هنسمع ولا هنقرأ ولا هنلعب مع أولادنا؟
0: من كل الأنشطة هتلاقي تفسير ودروس عن إسلامنا، يوم تيجي فيه كل بناتنا مع بس وحلقة دفينة. هتلاقي هناك مربت ومونة وصبايا بتنادي علينا، واليوم التاني يجي شبابنا في دراسة ورياضة متينة، ومعاهم هتلاقي يا عمي محسن وطلال وأحمد ومحمد في نادينا. كل النشاطات والاهتمامات مع حب وهمة مفتينا.
1: يا سلام يا سلام على دي الهمة يا دي الفرحة مع أحبابنا. مركز النووي يا أهل الخير، مبنى مبارك على أهالينا، ده فنار بينور أيامنا، على فعل الخير بيهدينا.
0: ويا بخت من قدم بإيديه ودعم مركز نووينا.

إشراقة الصباح، ومضة إيمان وإيجابية نبدأ بها صباح كل يوم مع الحاجة ثريا يونس. تابعوه يوميا عند الساعة 9:30 صباحا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سرية يونس في إشراقة الصباح. صباح الوجوه المشرقة بنور الإيمان، صباح الوجوه المطمئنة بذكر الرحمن. اللهم نسألك صباحا يتجلى فيه لطفك ويتسع فيه رزقك. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. طرأت لي طريقة سهلة لذكر الله طول اليوم. إليكم هذه الفكرة البسيطة التي لن تكلفك وقتا كثيرا أو تأخذ من وقتك الكثير، وهي بعد كل صلاة خصص ذكر محدد وكرره 100 مرة فقط. فإن لم يكن هذا ممكنا فابدأ ب10 مرات فقط، وسيفتح الله عليك من فضله. بعد صلاة الفجر نقول سبحان الله وبحمده 100 مرة تحط عنك الخطايا وإن كانت مثل زبد البحر. بعد صلاة الظهر الحمد لله 100 مرة ولئن شكرتم لأزيدنكم. بعد صلاة العصر نقول استغفر الله 100 مرة وطوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، وطوبى هي منزلة في الجنة. بعد صلاة المغرب لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، وتكون هذه عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان. بعد صلاة العشاء نقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم 100 مرة تتحقق لك كل أمانيك. أما في أوقات الفراغ فممكن أن يكون قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله وهي كنز في الجنة، لا إله إلا الله وهي تمرين للشهادة عند الموت. ونستمر على هذا النهج مدة أسبوع فقط، سترى عجبا في حياتك وكلامك وأرزاقك بإذن الله، وسترى الفرق في كل ما يمر عليك في يومك. إذا مر بك يوم وليلة قد سلم فيهما دينك وجسمك ومالك وعيالك فأكثر الشكر لله تعالى. فكم من مسلوب دينه ومنزوع ملكه ومقسوم ظهره ومهتوك ستره في ذلك اليوم وأنت في عافية. فالشكر والحمد لله وحده. ومن أجمل ما قال الشافعي رحمه الله: النفس حيرة والذنوب كثيرة، والعمر يمضي والحياة ثواني، يا نفس كفي عن معاصيك التي كانت تميت الحس في الوجدان، أنسيت أن الموت آت فاجمعي، يا نفس من طيب ومن إحساني، أنا لست أخشى الموت بل أخشى الذي بعد الممات وعسرة السؤلان، ماذا أقول إذا فقدت إرادتي وتكلمت بعدي يدي ولساني، ماذا وكل جوارحي تحكي بما صنعت ولست بعاني من نسياني. اللهم تقبل منا الدعاء واستجب منا الرجاء يا رب العالمين، واجعلنا من الذاكرين الشاكرين ولحكمك راضين يا رب العالمين. صباح الخير، وإلى لقاء متجدد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم إشراقة الصباح، إعداد وتقديم الحاجة ثريا يونس، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

روى الإمام أحمد الشيباني في مسند الآحاد والمثاني عن الصحابية أم هاني بنت أبي طالب ذي الأشجان، عاشت مع الرسول طه طفلا في دار عمه ندى وأهلا، ذكراهما ملاعب الطفولة تحفر ذكراها إلى الفحولة، طفلان في عائلة رشيدة تحدوهما القرائن السعيدة. وحين وفى مبلغ الرجال ونفسه تشتاق للآمال، خطبها من عمه حلالا ولم يكن مراده محالا، وشاءت الأقدار أن تزوج هبيرة وأن يصر لجج. ومرت الأيام في عناد ورزقت فيها من الأولاد، وبعدما تم لطه الفتح وأشرق الفجر وطل الصبح، وفر منها كافرا هبيرة تأيمت منه ورامت غيره، وبدأ الأصحاب يذكرونها إلى النبي زوجة يرجونها، الفضل والحسنى لأم هاني جمالها جل عن التبيان، قد خصها الرحمن عقلا وافرا وجادها الغيث نوالا زاخرا، تأيمت من زوجها هبيرة وقد كفاها شره وخيره، وفر مذعورا إلى نجران يصر أن يسجد للأوثان. فدمعت عين النبي المصطفى أوفى البرايا بالحنان والوفاء، وقال نعم المرأة المسكينة صالحة الأحوال مستقيمة، فأرسل البشير في تطلابها يهنيك طه المصطفى خطابها. وعندما وصلها البشير مناديا قد أزف السرور، تعثرت من فرح رجلاها ودمعت من حرقة عيناها، يا سعد من تدعى إلى المعالي أما لدى معلم الأبطال، محمد صفي خلق الله وحجة الخلق أمام الله. وبعد أن تأملت طويلة وقلبت أمورها تفصيلا ودمعت عيونها اشتياقا، آلمها تقرر الفراق، تقول بلغ النبي حبي شرفني أن قد سعى في طلبي، قد كان عندي أفضل الأنام قبل الهدى فكيف في الإسلام، وإنه أحب من عيوني تسكن مقلتاه في جفوني، منحته شوقا وحبي رغبا أجله مكرما وطيبا، لكنني أم لها أيتام وكافل اليتيم لا ينام، وحقهم وحقه عظيم بأي حق منهما أقوم، إن قمت في حقوقهم بحقي ضيعته وضاع مني حقي، أو قمت في حقوقه جميعا ضيعت أيتامي إذا سريعا. وحينما أخبره الرسول برفضها أدرك ما تقول، وكان جالسا فقام مسرعا وقال يبغي رشدا لما وعى، خير نساء قد ركبن الإبل نساء قريش ناقة أو جملا، أحنى الورى على يتيم عندها وأحفظ الورى لمال زوجها، ما فوقها فضلا سوى العذراء لمريم الوحيدة استثنائي. فانظر إلى مكانة الكفيلة أم اليتامى درة جليلة، قد أعرضت عن أعظم الأمان رجاء أن تحنو على الصبيان، فزادها الله تعالى شرفا وأصبحت قرة عين المصطفى، رسالة لكل أم حاضنة ترعى بنيها بالعيون الآمنة، أنا وكافل اليتيم بشرى مشتركان صحبة وبرا، ترجو ثواب الله في الميعاد وهديه سعيا إلى الرشاد. صلى عليك الله يا محمد يا خير من أتى الوجود يرشد، وأكمل الصلاة والسلام على النبي دينه الإسلام.

أنت المستعان وأنت نور التائهين، طمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين.

0: واصدح بصوتك تاليا ومرتلا واقرأ وحرك نشوة الإيمان.
1: رشيد رشيد هيا بنا إنه وقت القرآن. أمي هيا بنا نادي إخوتي، هيا نستمع إلى إذاعة القرآن إنه وقت القرآن.